ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد.

بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد.

نفسك، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يا من يجير ولا يجير.

الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. إن طرحنا بابك وتعلقنا برجائك، اللهم

يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم

اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد، كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم. اللهم اجعل خير عملي آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله.

والله عليم حليم. قرر العلماء في هذه الآية 10 مسائل، تناولنا 7 منها في اللقاء الماضي. أما المسألة 8 فيقرر العلماء أن الأخوات عصبة للبنات، وإذا ترك بنتا وأختا أو ابنتين وأختا فالنصف للابنة وللأخت ما بقي، وهما ذواتا فرض، ولكن إذا اجتمعتا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهن إلى التعصيب بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما: الابنة تسقط الأخت، لأن الله تعالى يقول: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة. وروى البخاري أن معاذا قضى باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للابنة النصف وللأخت النصف. وبهذا الحديث رجح ابن الزبير عن قوله، فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد، وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا، وسقطنا بالذكر بظاهر القرآن، فخصت السنة برواية ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عموم قوله تعالى ليس له ولد. أما المسألة 9 في هذه الآية فهي أنه لو كان الورثة أخوين للأم، أحدهما ابن عم أو ابن عم، أحدهما أخ لأم. أما المسألة 9 في هذه الآية فهي أنه لو كان الورثة أخوين للأم، أحدهما ابن عم أو ابن عم وأحدهما أخ لأم. فأما الصورة الأولى فقد اتفق العلماء فيها أن الثلث لهما بسبب الأم، ويأخذ الثاني ما بقي من الميراث بالتعصيب. وأما الثانية فاختلفوا فيها، فقال الجمهور: لمن اجتمعت فيها القرابتان أو القرابتان السدس بحكم الأمومة، والباقي بينه وبين الآخر. وقال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: المال للأخ للأم. وبه قال شريح والحسن وأبو ثور، واحتجوا بأنه مساواة في التعصيب، وفضله بقرابة الأم، فكان مقدما عليه في التعصيب كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب. والدليل أن الإخوة من الأم سبب يقرض به في السهام، فلا يرجح به في التعصيب كما لو كان زوجها. وبهذا فارق الأخ الشقيق، فإنه لا يفرض له بقرابة الأم. فإن قيل قد فرضتم له في المسألة المشتركة، قلنا إنما يفرض فيه لولد الأم لا لولد الأب والأم، ثم يدخل معهم فيه ولد الأب والأم. وبالنسبة للمسألة 10 فالقول فيها مستفيض، وتتصل بقوله تعالى غير مضار، وذلك راجع إلى الوصية والدين. فأما رجوعه إلى الوصية فبوجهين، فأما أحدهما فهو بأن يزيد على الثلث، وأما الثاني فهو بأن يوصي لوارث. أما إذا زاد على الثلث فإنه يرد إلا أن يجيز الورثة، وذلك لأن المنع إنما لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإما إن أوصى إلى وارث فإن الورثة يحاصون ويقتسمون الحصص به أهل الوصايا في وصاياهم، وهو بذلك يرجع ميراثا. وقال أبو حنيفة والشافعي: تبطل ولا يقع به تحاص، ونظرهما بين في إسقاط ما زاد عن الثلث لبطلانه، ومطلع نظر مالك أعلى، وذلك لما يتبين به من وصيته للوارث مع سائر الوصايا أنه أراد تنقيص حظ الوصايا وتخصيص وارثه. فإن بطل أحد القصدين، وذلك لأن الشرع لم يجوزه، لم يبطل الآخر، وذلك لأن الشرع لم يمنع به، وبذلك يرد ما أبطل الشرع ويمضي ما لم يعترض فيه. أما رجوع المضارة إلى الدين فبالإقرار، في حالة لا يجوز فيها لشخص الإقرار له به، وذلك كما لو أقر في مرضه لوارثه بدين أو لصديق ملاطف له، فإن ذلك لا يجوز عند المالكية إذا

تحققت المضارة بقوة التهمة أو غلب عليه الظن ذلك. وقال أبو حنيفة: يبطل الإقرار رأسا. وقال الشافعي: يصح. ومطلع نظر أبي حنيفة نحو منه، لكنه ربط الأمر بصفة القرابة حين تعذر عليه الوقوف على التهمة، كما علقت رخص السفر بصورة السفر حين تعذر الوقوف على تحديد المشقة ووجودها. ورعى الشافعي في نظره أن في هذه حالة إخبار عن حق وواجب مضاف إلى سبب جائز في حالة يؤمن فيها من الكافر ويتقى فيها من الفاجر ويتوب فيها العاصي، فأمضاه عليهم وجوزه. فإن قال: الإقرار حجة شرعية فلا يؤثر فيه المرض، قيل: وإن كان الإقرار حجة شرعية فإن الهبة صلة شرعية، ولكن حجرها المرض، كذلك تحجر التهمة الإقرار، وذلك كما ردت التهمة الشهادة أيضا. أما نظر أبي حنيفة إلى صورة القرابة ففيه إلغاء العلة في غير محله وقصر لها على مواردها. وكم من صديق ألصق من قريب وأحكم عقدة في المودة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فرائض السهام وبقيت بعد ذلك من الأموال بقية مسكوت عنها في كتاب الله عز وجل، فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى عصبة ذكر. فلأجل ذلك قدم الأقرب في العصبة على الأبعد، وذلك كالأخ من الأب والأم، حيث يقدم على الأخ للأب وابن الأخ من الأب والأم على ابن الأخ للأب، ويقدم الأخ للأب على ابن الأخ للأب والأم، وهكذا أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، حيث قرر بذلك الفرائض بسهامها. ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخرج من هذا المفهوم توارث الكفار والمسلمين، فلا يرث كافرا مسلم ولا يحجب عن المسلم الميراث في جميع الأحوال. إن الشريعة الغراء جعلت في باب الإرث وإن كان موجودا كالمعدوم، كذلك في باب الحج، فإنه أحد حكمي الميراث، فلا يؤثر فيه الكافر أو لا يتعلق بالكافر أصله الميراث. والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحكيم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل اللهم عاقبة

الاستغفار وطن مطمئن، متى ما حلقتم في سمائه كنتم أكثر سعادة وأمانا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في الحديث في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، وقد تناولنا الحديث فيها بشيء من التفصيل أيها الإخوة والأخوات، وأن شعيبا دعا قومه إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، وهذه الكلمة التي جاء من أجلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى أقوامهم وهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك ما سواه من الأوثان والمعبودات والطواغيت، وأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وأن يوحدوه قبل ذلك بألوهيته وربوبيته سبحانه. فدعوة التوحيد جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا نبي الله شعيب أول ما دعا قومه إلى توحيد الله، كما دعا بها عليه الصلاة والسلام حينما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه وإلى الأمم جميعا، حيث أمره أن يبين للناس أنه رسول الله إليكم جميعا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا يشركون به شيئا. ثم من خلال قصة شعيب عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه إلى ترك المنكرات، ومن المنكرات أمرهم أن يوفوا الكيل والميزان، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا ما أمر الله تعالى شعيبا أن يأمر قومه بذلك. والوفاء بالكيل والميزان أيها الإخوة أمرت به الأمم كذلك، لأنه من العدل، والعدل جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا

هذا قال مولانا: ويل للمطففين. والمطففون الذين وصفهم القرآن الكريم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والتطفيف هو الشيء البسيط أيها الإخوة واليسير، لكنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا إلى يومنا هذا البعض من الناس من تتبع سنن الأنبياء من قبل، هذه السنن السيئة التي كانت تنتشر في الأمم الماضية، ومنها التطفيف في الكيل والميزان، إلى يومنا هذا في هذه الأمة البعض وإن كانوا الجزء اليسير، لكن البعض من الناس من يطفف في قضية الكيل والميزان. التطفيف في الكيل والميزان أيها الإخوة أمر خطير جدا عند الله تعالى وعند الناس، وهو أمر بسيط جدا من حيث المحصول والربح. تطفيف يعني يأخذ من الوزن شيء بسيط جدا، هذا الشيء البسيط لا يعني شيئا، لكنه باعتباره من الغش الذي نهى عنه الإسلام ونهى عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فينبغي على المسلم أن يبتعد عن ذلك كله، لأنه أمر خطير يؤثر على قضية عقيدة المسلم. وكذلك أيها الإخوة قضية قطع الطرق، وقطع الطرق شعيب عليه الصلاة والسلام نهى قومه بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وقطاع الطرق أيضا هذه القضية كانت موجودة في الأمم السابقة، وقد نهى عنها الإسلام حينما أمرنا الإسلام أن نقف بوجه هؤلاء، وبين أن جزاءهم هؤلاء بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، نقتلهم أو نصلبهم يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومن خلاف يعني اليمين ثم اليسار واليد ثم الرجل وهكذا، أي تقطع الأيدي والأرجل من خلاف على حسب ومقدار السرقات التي يسرقونها أو ما يراه الإمام فيهم، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. ولهذا قال البعض من أهل العلم للإمام أن يفعل ما يشاء من خلال هذه الآية، فبعضهم من قال: إن قتلوا قتلوا، وإن سرقوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن يخيف الناس ينفوا من الأرض. وقال البعض من أهل العلم غير ذلك، وقال البعض كذلك من أهل العلم أن للإمام أن يفعل فيهم ما يشاء من خلال هذه الآية الكريمة. هكذا هو جزاء قطاع الطرق. ولهذا أيها الإخوة نهى شعيب قومه من قطع الطريق أمام الذين يريدون الأمانة والذين يريدون سماع دعوة الله سبحانه وتعالى من قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيها الإخوة قضية أهل الدعوة في قضية الترغيب والترهيب، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا من أجل الإصلاح ومن أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي على الداعي أن يسير في نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الإصلاح من قبل الداعي ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك شعيب حينما أمره الله تعالى بالدعوة قال لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فعلى الداعي المسلم أن تكون له إرادة جازمة، أي واحد يدعو إلى الله، وهذا بيان للداعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يلبوا دعوة الله سبحانه وتعالى من خلال الإصلاح الذي يريدون أن يأتوا به إلى الناس. إذن الإصلاح أيها الإخوة بمقدار الاستطاعة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن الداعي أيها الإخوة عليه أن يزن الأمور وأن يعرف مقدار استطاعته، وأن يعرف لأي نوع من الإصلاح يستطيع أن يفعله، وأن يسعى لتحقيق هذا الإصلاح في تغيير واقع الناس وفي تغيير المفاسد والمنكرات والانحرافات التي تكون في المجتمع، وأن يكون هذا السعي بقدر الاستطاعة،
لا يكلف الله

نفسا إلا وسعها، لكن مع ذلك أن يبقى حازما جازما فاهما لمنهج القرآن الكريم ولمنهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأن تكون هذه الإرادة للإصلاح كاملة وثابتة ودائمة، ولكن بما تقتضيه الحال. ومن خلال قصة شعيب وهو يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهذا أسلوب من دعوة الله سبحانه وتعالى الناس، فإن من أساليب أعداء الدعوة أنهم يثيرون الشبهات أمام الناس، وأنهم يحاولون أن يبثوا الدعايات بوجه الديانات التي تأتي من الله سبحانه وتعالى، فينبغي على الداعي المسلم أن يبتعد عن الشبهات حتى لا يفتح مجالا أمام أولئك الذين يتصيدون في الماء العكر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الوقوع في الشبهات فقال لنا: اتقوا الشبهات،

0: المسلم أن يبتعد عن الشبهات حتى لا يفتح مجالا أمام أولئك الذين يتصيدون في الماء العكر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الوقوع في الشبهات فقال لنا اتقوا الشبهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وخصوصا بالنسبة للداعي إلى الله تعالى أصحاب الدعوة عليهم أن يبتعدوا عن كل شبهة حتى لا يفتحوا المجال أمام أولئك الذين يريدون أن ينالوا من الدين من خلال النقص الموجود عند هؤلاء الدعاة. والدعاة هؤلاء ليسوا من المعصومين، والعصمة الأنبياء فقط عليهم الصلاة والسلام، وإلا كل الناس يؤخذ منهم ويرد عليهم، ولكن الناس يتصيدون في الماء العكر. فينبغي على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتمسك بدين الله وأن يبتعد عن الشبهات حتى لا ينال أو لا يؤتى الإسلام من قبله. أسأل الله العظيم أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، وأن يجعلنا من أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا وينفع بنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة المؤمنون.
2: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة المؤمنون.
2: أذكار الصباح. أعوذ

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

كما تتراقص أضواء الشمس بين أوراق الشجر وفوق أمواج البحر، هكذا قلبي ينبض حبا لك يا وطني، وأنا منك كالوريقات من أقمار الورود يغمرها الندى فتضيء لونا وتفوح عبيرا، ويغمر قلبي حبك فأزداد تعلقا بأرضك الغنية الرائعة.

الرسائل والصور وطفولتنا وكل الأشياء القديمة، عندما نشاهدها أو نتذكرها نكتشف كم هي غنية بالمواعيد

وكلما بحثنا في أعماقها عن أنفسنا شعرنا بالفرح والحنين، وأحسسنا أن الزمن الجميل لا يمضي، فنحن أبدا قادرون على استرجاعه ولو بالتذكر والحلم.

0: في كل يوم تحملنا الحضارة خطوة أبعد عن جذور الحياة الأصيلة، عن الاتصال بالطبيعة، بالأرض وتقلبات الفصول، حتى لا يخيل إلي في بعض الأحيان أن الإنسان المعاصر يعيش داخل مسكنه أو في مقر عمله كأنه بعض المعلبات المخزونة بعيداً عن نور الشمس ورطوبة الأجواء. وبسبب هذه الحياة الاصطناعية يزداد القلق، وليس من خلاص للإنسان أفضل من العودة إلى حضن الطبيعة.
1: تفتح الحياة أبوابها لاستقبال المتفائلين الواثقين من أنفسهم، تنقيهم فوق بيادرها مثلما ينقي الغربال حبات الحنطة، وتجمعهم إلى صدرها بحنو الأم، ترشدهم إلى سبلها الخيرة، وتقود خطواتهم بدراية وحنان. هي عين الحياة السائرة، لا تغفل عن أحد، وهي أم الجميع، وتقترب برطا من وجود الساعين إلى حضنها.

ما هو القدر الذي يكفي الإنسان ويرضيه؟ إن الجواب يتوقف على طموح هذا الإنسان وبعد تطلعه. بعضهم يتوقف بعد الخطوة الأولى، وثمة فئة لا يرضيها الجري فوق سطح الأرض، بل تسعى إلى التحليق في الأجواء العليا لبلوغ حدود يمكن أن تصلها الطاقة الإنسانية.

ساعات الصباح الأولى مغروسة بالخير والبركة. يخالجني هذا

شعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام. إن ما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثراً للإرهاق الذي يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.

نتمنى لو تمحى بعض التواريخ، لو يختفي ذكرها وتغور في قاع الزمن، فلا تعود العين تبصر ولا الأذن تسمع، وثمة تواريخ أخرى نلتصق بها ونتقارب منها ونرتديها ولا نمل، لأنها تتجدد مع كل شروق شمس، ولأنها نسمة التحول والتغير.

من الخير للإنسان أن يتلفت من حين إلى حين إلى الوراء، إذ هو يتطلع أبدا إلى الأمام، فما أكثر ما نحسب أننا قد تركنا هذا الأمر أو تلك المشكلة وراءنا، وإذا بهما يطلعان أمامنا عند كل منعطف وفي بداية كل طريق جديد.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زيارة طرفين لنا في العيادة. طبعا هذه زيارة اللي هي نقول زيارة مختلفة عن المرضى، هم ممرضة. هذا الطرفين هم ياو اليوم لعمل فحص قبل الزواج. طبعا مثل ما انتم عارفين فحص قبل الزواج هو فحص إلزامي، يعني لابد كل طرف يعمل هذا الفحص للتأكد على سلامة وصحة الطرفين لضمان صحة الأسرة في المستقبل. طبعا الفحص اللي هو فحص قبل الزواج يشمل تاريخ الطبي لكلا الطرفين، يشمل تحاليل الدم المخبرية اللي عن طريقها يتم اكتشاف أمراض الدم الوراثية مثل السكلر أو نقص الخميرة، واللي عن طريقها يتم اكتشاف إذا كان هناك أمراض جنسية للطرفين عند الطرفين. طبعا احنا انتهينا من هذه الخطوات وسوينا لهم، خذينا التاريخ الطبي وخذينا عمل الفحوصات الطبية، جينا لآخر مرحلة من مناقشة النتائج مع كلا الطرفين. النتائج تبينت أن هي ما شاء الله كلها سليمة، ولكن هناك طبعا زيادة في الأوزان. نصحهم، أعطاهم النصيحة بأن تخفيف الوزن وبعض الأكلات اللي يخففونها، ولكن في النهاية أعطيناهم اللي هما الشهادة اللي هي شهادة المختومة من المركز اللي راح يختمونها بإذن الله في المركز الصحي التابع لأحد الطرفين، واللي عن طريقها بيقدمونها إلى الشيخ اللي راح يملك أبهم. ولكن قبل لا يظهرون الطرفين احنا بتخصصنا طب العائلة مو فقط بس مجرد شهادة نعطيها إياهم، مهم يعني نصيحة قدمناها لهم ان اساس الحياة الزوجية حق خالد وسها، اولا مهم ان انتوا الاثنين الان مقبلين على حياة زوجية جديدة.

0: اللي هو التفاهم، أساسها الاحترام، أساس هذه الحياة الزوجية الصراحة والوضوح وحل المشاكل بينكم فقط إذا كانت هناك مشاكل. الحياة ما تخلى من المشاكل، ولكن يفضل عدم تدخل أي من الأطراف الخارجية في حياتكم عشان تبنون بيئة صحية، وهذا هو أساس بنيان الأسرة اللي أنتم بتكونونها. مو بس كذي، الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، الاهتمام بالرياضة، أنتم الاثنين تكون الأسرة اللي بتكونونها أسرة صحية فيها نظام صحي وفيها أيضا بيئة صحية خالية من الأمراض وخالية من المشاكل.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التمرين المشترك درع البحرين بمشاركة من الأشقاء من سربي محمد بن زايد وعدد من أشقائه من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة مجموعة من درع الجزيرة ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات. فلدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله إلى موقع التمرين، كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وعدد من كبار الضباط. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

0: مهندس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد.
1: وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
0: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 40 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه: يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على النحو الآتي: المهندسة منى السيد علي الهاشمي رئيسا، اللواء الشيخ حمد بن محمد بن عبد الله آل خليفة عضوا، العقيد مهندس صباح علي بن علي عضوا، السيدة أمال أحمد العباسي عضوا، السيد مصعب محمد أحمد عضوا. وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من معالي السيد أندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
0: وخلال الاتصال هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي السيد أندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، مؤكدا سموه على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على أسس متينة من التعاون والتنسيق والشراكة على كافة الأصعدة، والحرص المتبادل على مواصلة الدفع بأوجه العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تميزا بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه على الدور البارز للمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز ركائز الأمن والسلم والتنمية في المنطقة والعالم، كما جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة.
1: واستهدفت الاعتداءات مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى في انتهاك سافر لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها وسلامة المدنيين ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها التام إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الكويتية والجهات المختصة في حماية أمن البلاد وصون سلامة المواطنين والمقيمين، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحية. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم

0: المتحدة ووقف اعتداءاتها الإرهابية المتكررة على دول المنطقة وشعوبها المسالمة واحترام سيادة الدول وأمنها وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بصواريخ في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الأردنية ويقظتها العالية في اعتراض الصواريخ وإحباط هذه الاعتداءات الآثمة بما يجسد جاهزيتها في حماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والوقف الفوري والكامل لهجماتها العدوانية والكف عن دعم وتسليح الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لها ووكلائها في المنطقة وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل ترسيخ مكانتها المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
0: يأتي ذلك انطلاقا من النهج الوطني الذي يولي أهمية لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية وتعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية. وأوضح سعادته أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل مناسبة لتأكيد أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات بما يدعم الجهود المشتركة في التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود ويسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا استمرار مملكة البحرين في تطوير مبادراتها الوطنية والبناء على ما تحقق من منجزات بما يعزز مكانتها المتقدمة في هذا المجال. وفي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تؤكد مملكة البحرين مواصلة جهودها الراسخة في التصدي للاتجار بالأشخاص من خلال منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الوقاية وحماية الضحايا وتعزيز سرعة الاستجابة.
1: هذا وتواصل الجهات الوطنية المختصة تطوير آليات المكافحة وتعزيز التعاون والتنسيق محليا ودوليا بما يسهم في ترسيخ نهج إنساني متكامل يصون كرامة الإنسان ويعزز الحماية من الاتجار بالأشخاص. طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد مواد كيميائية كخدمة رقمية تمكن المستفيدين من التقدم بطلبات ترخيص استيراد المواد الكيميائية وغازات التبريد والمواد الكيميائية بما يتيح تقييم آثارها البيئية مسبقا قبل إصدار الموافقة على استيرادها وبما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وجه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية خطابا ساميا إلى شعبه بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 27 لتربع جلالته على العرش.
0: ويعد حفل الإنصات للخطاب الملكي محطة وطنية تجسد عمق الارتباط المتين بين العرش والشعب، كما يشكل مناسبة لاستحضار المنجزات التي حققتها المملكة الشقيقة. وفي مشهد يعكس عمق الروابط التاريخية وخصوصية العلاقات الثنائية تتواصل محطات التعاون والتآزر بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.

0: تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجا فريدا في العمل العربي المشترك، مرتكزة على إرث وثيق وإرادة سياسية حكيمة ترسخت معالمها عبر العقود وصولا إلى محطات مضيئة تجسد وحدة المصير والتطابق في الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم راح نتعرف على أهم ثلاث نقاط، من خلالها راح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وشوف كم نقطة تطلع معك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه، 2 عنده ثقة عالية في نفسه، 3 يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان. مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو راح يطلع معك. الحين شنو راح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1 راح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا، وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة. مثلا عندما يستفزك شخص هادئ، هذه يفسر أنك شخصية انفعالية أو عصبية بتطرف، ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة، وهكذا. هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا وتقبلنا للآخرين. وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا، ونتوقف عن لوم الآخرين، ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا، ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن تواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة بعلاقاتنا مع الآخرين. خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية، واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

ذات يوم أفقت باكرا على حلمي، رأيتني مشدودا إليه كفارس يشد إلى فتاته العذراء وفاتنة الساحرة أرخت علي صباحا بعض جدائلها، قالت لي السمراء:

نحن يا حبيبي قارعات الطبول المزلرة بالذهب، نضرب على الريح بلا تعب، نقرع في القضبان عند المساء ليسمعنا الليل المستمر حتى طلوع الفجر. وقارعات طبول الليل يا حبيبي يزنرنا الريح ببساطه الأخضر السندسي لزمن. نحن أيها الحبيب في كل حين نؤكد لفوارس الأحلام أننا حاصدات الحب وحب القمح من الأرض لكل الناس، ولا نبكي على قلب من بيننا انجرح.

أجبت حبيبتي بإيمان وقلت لها من دون ردة فعل: يا حبيبتي، نحن سواحر هذا الرمل الأسمر الممتد على طول الشاطئ الساحلي والمكوم هضابا عند ذلك الخليج الأزرق الملون بماء البحر المسحور برنة من اللؤلؤ. نحن يا حبيبتي نستغل ذلك البحر مراكب شراعية تقذفنا إلى جزر الأحلام النائية عن البغضاء والحقد والكراهية. نسافر حيث نشاء ونحط رحالنا حيثما يحلو لنا الجو والنغم. نحن يا حبيبتي أولئك الذين في كل مرة يقام فرح وعرس نذيب ذاتنا ونستغل البحر ونمشي فيه.

من من الشبيبة العصرية المناضلة يحمل لي شعلة الشمس ويأتي بها إلي. من هو المقتدر على ذلك ويأتي بأحلى وأجمل الأشياء مثل شعلة الشمس الصباحية المزهرة بالخيوط الذهبية الصفراء والمتسللة إلى بيتي من خلال ثقب أحدثه قنديل الليل المضيء حتى الآن؟

من منكم أيها الناظرون إلى الهوة يتقدم فوقها مجتازا من دون خوف وخطر؟ من منكم جعل للهوة بديلا وغطاها من سحيق شرودها؟

من منكم يحس بالوجع إذا كبل جبهة الشمس المقبلة أو القمر المهاجر من أجلكم؟ ومن فيكم يحس بوجع الحقول التي تمن عليكم نعمة الله وتتألم؟ من؟

الأرض. من منكم يرحب بالعطية الداخلة إلي نعمة ويمنا وبركات؟ أمس لو رجعتم إلى ذواتكم لكان مفروضا بكم أن تنتشلوا الأرض من هاوية محققة وهزة مدمرة. من منكم تحرك في وجه الغضب وحده التراب انحنى وقال: أحبك يا بلادي تحت الزرقة المحايدة.

ضاعف السرعة فورا، فقد اصطدمت يد الغادرين بالصخرة الحقيقية واتهموني لأنني أحبه. إنها المرة الأولى التي أحس فيها أن لا شيء يخيفني بوجودك، وللمرة الأولى أحس أنني لا أجد المكان الذي ألوذ إليه غير مكانك.

تضاعف السرعة، فليست الحياة بسيطة إلى الحد الذي تظنها كذلك، ولا العمر رحلة في المجهول الذي ينزوي في صومعة صوفية الأطراف والزوايا. وكذلك ليس الحب إناء من الورد أو مزهرية تهدى في أيام الأعياد وتنحصر قيمتها بها.

أدرك ما تقصدين، فخففي من روعك. لقد أصبح للربيع ثوبه البنفسجي، وصار له دوي يخيف المغامرين. الربيع الجميل أدرك أن وراء شعرك المسدول كشلال نور، ألف سياج وحصار تقيك شر المهاجمين في الليل البهيم. فهدئي من روعك قليلا، هذه المرة الأولى التي ستشعرين فيها أن أجمل يوم من الأيام السبع هو اليوم الذي يتفوق على غيره جهدا وعطاء وجودا.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة، أنا واحد رياضي وملتزم في الجيم على طول، بس لاحظت في الفترة الأخيرة بين أصابع ريلي لون أبيض وما يروح، ممكن هالشي يكون خطير أو العلاقة بالرياضة؟ ممكن تخبريني دكتورة؟
2: شكراً على سؤالك. حقيقة هاي احنا نسميه الأثليت فوت أو قدم الرياضي، ومو شيء خطير أبداً، ولكن هذه دليل أن الريل تعرق بشكل مستمر في حكرة، بمعنى أنت لابس الدلاغ أو الجراب لفترات طويلة، والجوت الرياضي أيضاً ضاغط من برا، وتلعب في الجيم لساعات طويلة. النتيجة أنه يصير في رطوبة عالية بين الأصابع تؤدي إلى وجود فطريات ثانوية. أنت راح تلاحظ لو توقف الجيم أسبوع وتهوي ريلك أسبوع حتى بدون أي علاج راح تروح. ولكن في حالة الشخص حاب يلتزم بالجيم وما يبي يقطع تدريباته، دائما ننصح أنه هو يحط بخاخ مضاد للفطريات، طبعا هذه لازم بوصفة طبية، ينحط بين الأصابع قبل ما تروح الجيم وعقب ما تتسبح من بعد جلسة الجيم. إذا كانت الحالة شديدة في أكثر من صبع وما قاعدة تروح، قد نضطر نعطي بعض حبوب مضادات الفطريات. في كل الأحوال هي شيء مو بخطير، مجرد تهوية وتنظيف، محافظة على جفاف القدم واستخدام البخاخات الواقية، ما عليك شان إن شاء الله.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: النعم في حياة الإنسان كثيرة، ولو تعمق في تفكيره في كل نعمة بيلقاها أساس في حياته ومهمة لأمور كثيرة. نعمة الأمان من نعم الله علينا وما يحس في وجودها إلا الشخص اللي سلبت منه أو الشخص اللي تعرض للتهديد.
2: الأمان مستمعينا مصطلح عام تحته العديد من المفاهيم والعديد من الأسس في حياة الإنسان، اللي لو تعرضت لأي نوع من عدم الأمان أو الاستقرار ممكن تأثر على حياته بشكل كبير.
3: في اللغة العربية يعرف الأمان على أنها الطمأنينة وعدم الخوف وراحة القلب والهدوء النفسي، وهو عكس الخوف. ولما يكون هناك مجتمع آمن ومستقر، هذه نتيجة على ما يبذله ولي الأمر من جهد في مختلف الأنشطة لتأمين حياة واستقرار المواطنين لممارسة نشاطاتهم اليومية.
2: يعتبر الأمن أحد الغايات اللي سعت لها الحضارات والأمم على مر العصور، وهو أيضاً الغاية اللي تسعى لها المجتمعات والحضارات الإنسانية المعاصرة. ودين الإسلام حث على وجود الأمن وأهميته باعتباره أحد الضمانات لتطور واستمرارية المجتمعات. ونقصد بالأمن المرتبط بالدولة هو الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخارجي. مع تحقيق هذه العناصر تتطور الدولة وتزدهر.
3: إذن فالأمن هو أحد المقومات الأساسية لنجاح عملية التنمية والنمو والارتقاء بمختلف المجالات، حيث يعد الإبداع الفكري والتخطيط المنظم والمثابرة العملية والاجتهاد وفرص العمل المختلفة والذهاب لممارسة العمل أيضاً أحد مرتكزات التنمية اللي ما تتحقق إلا في ظل وجود أمن راسخ يدعمها.
2: قد يربط العديد مفهوم الأمان بالأمان الخارجي فقط وفي الشوارع، ولكن المفهوم أعمق من ذلك. فالمؤسسات المعنية بحفظ الأمن في جميع الدول طورت من منظوماتها الإدارية وأساليبها في اتباع الأمن

0: تتوافق مع تطورات العصر، فمسؤول الأمن هو مسؤول عن حفظ الأمن الخارجي والأمن النفسي والأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والوطني وغيره من الأمور.
1: فلو تعرض أي مجتمع لعدم الأمان في الجانب الغذائي بتعم الفوضى والهلع لتوفير لقمة العيش، ولو تعرض أيضاً للتهديد في الأمن البيئي أو حدوث كوارث طبيعية بتعم الفوضى وخسارات مالية وبشرية.
0: إحنا ولله الحمد نعيش نعمة الأمان، هذه النعمة اللي يندرج تحت مفهومها العديد من جوانب الحياة، وجودها في حياتنا بشكل يومي هو الطاقة وهو الأساس اللي به تستمر الحياة.
1: نقف وقفة تأمل مع هذه النعمة العظيمة اللي حث عليها ديننا الإسلامي، وهي نعمة الأمان، ونحمد الله على وجودها في حياتنا، ونستمر بالحياة في الحفاظ عليها والتمسك بالأسس اللي تجعلها دائمة.
0: نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

مواقع جغرافية. تعد قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح من القلاع التاريخية الهامة في مملكة البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية، وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203 هجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول، كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال، ويقع المدخل في شمال شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها

0: ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال بعض الحكماء: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال بعض حكماء الفرس: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب فقعدت وأنت كبير حيث لا تحب.
1: ما خط القلم.
2: محاولة النجاح دون عمل جاد كمن يحاول أن يحصد من دون أن يزرع. ديفيد بيلاي. كان أحد البخلاء يأكل ومعه على المائدة ابنه وزوجته، فقال: لعن الله الزحمة. فقال له ابنه: يا أبتي، أتعنيني؟ فليس هاهنا غيري وغير أمي. فقال الأب: وهل تراني أعني نفسي؟
0: ما خط القلم.
2: من لا يصلح لأهله لا يصلح لوطنه، ومن لا يصلح لوطنه لا يصلح لأمته. أحمد بن نعمان. قال أحد الحكماء عن الدنيا: كل دنيا فإنها يعقب الخير شرها، هي أم تعق من نسلها من يبرها. كل نفس فإنها تبتغي ما يضرها، والمنايا تسوقها، والأماني تغرها، وإذا استحلت الجنى أعقب الحلو مرها. يستوي في ضريحه عبد أرض وحرها.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، عندي حب شباب، ونصحتني طبيبتي أن أنا استخدم حبوب الروكاتين المشهور حق حب الشباب، لكن ربعي نصحوني أن ما استخدمه لأنه يسبب عقم، وأنا الصراحة وايد تخوفت، ما أدري هل هالكلام صحيح ولا مو صحيح، ممكن تفيديني؟
4: أهلاً فيك يا عيسى، أنا سعيدة أن أنت قررت أنك تعالج حب الشباب، لأن كل تأخير في علاج حب الشباب ينتج عنه آثار وحفر ما لها داعي، وعلاجها في المستقبل يكون وايد مكلف ومزعج ويطول. إني حق موضوع الروكوتين، أو اللي احنا نسميه باللغة الكيميائية آيزوتروتينوين، في ناس أيضا تسميه راديكار، يعتمد يعني على الشركة اللي تصنعه تسميه بشكل مختلف. الروكوتين قصته يا جماعة أنه هو حبوب تحتوي على تركيز عالي من فيتامين ألف، علاج رائع حق حب الشباب الشديد أو اللي يترك أثر أو اللي ما استجاب للأدوية الموضعية. عيب الروكوتين الوحيد إنه يسبب جفاف شديد في الجلد، في الفم، وفي العيون،

0: ولكن ممكن المضاعفات تناقشها مع طبيبك. نركز على شيء واحد هو موضوع العقم. أثناء أخذ العلاج يا عيسى أو أي مريض آخر ما ينفع يصير فيه حمل، سواء رجل أو مرأة. بعد إنهاء فترة العلاج عقب آخر حبة تأخذها شهر واحد ممكن الواحد يسوي مانع. بعد هذا الشهر ممكن يصير فيه الحمل بكل أمان حسب ما أثبتته الدراسات. وحقيقة بيني وبينكم الرؤاكوتين في ظرف 24 ساعة يطلع من الجسم، ولكن إحنا للأمان نضيف حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع إضافية. إذا إجابة سؤالك يا عيسى، الرؤاكوتين لا يسوي عقم، ولكن أثناء أخذ العلاج لازم ما يتم في حمل، وبعد آخر حبة شهر واحد احتياط، وبعدين ممكن الواحد يرجع إلى حياته الطبيعية بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
0: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
3: أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع صور تراثية جديدة في الشعر والموال والأغنية. الشاعر فهد بن مرداس الدوسري. الشاعر فهد بن مرداس بن دبلان الدوسري من شعراء زلاق، ولد ونشأ في تلك القرية، وركب البحر مع أبوه ومع أخوانه، ولما انقضى وطر الغوص وخلص الغوص التحق بالعمل في شركة نفط البحرين، واستمر فيها مدة طويلة إلى أن أحيل على التقاعد. اختير في وقت من الأوقات عمد مختار لقرية الزلاق، وبهذه المناسبة يحضرني أنه في سنة 67 شاهدنا صورته في المجلات، أعتقد مجلة البحرين، يستلم الجائزة عن قرية الزلاق كأحسن أو أنظف قرية في ذلك العام. هذه يعني نبذة، يعني يبين أنه من خلال مهنته كمختار كان يهتم بنظافة القرية، وهذا دليل عن اهتمامه الشخصي سواء في النظافة أو في الشعر أو في الأشياء الأخرى. نشأ فهد بن مرداس محب للشعر، واختلط بمجموعة من الشعراء في قريته الزلاق، أهمهم الشاعر أرحمه بن راشد الدوسري، والشاعر المعروف أحمد بن محمد الخليفة، وتبادل القصائد مع العديد من الشعراء

0: شعرين مذكورين ومع شعراء آخرين من البحرين. في فترة من الفترات ابتعد فهد عن نظم الشعر حيث أنه صار ركود في مجال الشعر النبطي من عقب فترة الخمسينات إلى ما يقارب بداية الثمانينات، ولكنه في السنين الأخيرة نظم بعض القصائد. توفى فهد بن مرداس الدوسري يوم الأحد 2 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 16 يناير عام 1983. القصيدة اللي نسمعها للشاعر فهد بن مرداس في الغزل يشتكي فيها للشاعر أرحمه بن راشد الدوسري. يقول فهد بن مرداس الدوسري: آه آه واويلاه من حال براه، جرت الونات وفوادي حزين، دايما آسوف واصفق بالجفوف، ما جداي إلا التلهف والونين. آه واويلاه آه واويلاه من حال براه، جرت الونات وفوادي حزين، دايما آسوف واصفق بالجفوف، ما جداي إلا التلهف والونين. لي بغيت أنوم لتجن الهموم، من سمعني لو صفى لازما يلين، لذة المنام في عيني حرام، صابرا والحب في جد له سنين، صابرا والحب في جد له سنين، ما هياني كود مرقاب منيف، لي رقيته هلت دموعي بحين، ما هياني كود مرقاب منيف، لي رقيته هلت دموعي بحين. ما يفيد اليوم في حالة فهد كون مثلك يرحمه قرم فطين، نس حالي يرحمه والعظم بال، من ونيني يرحمه جرحي مكين، قمت أنوح وصابني حر الجروح، ليه جذبت الصوت صدري له دنين. نس حالي يرحمه والعظم بال، من ونيني يرحمه جرحي مكين، قمت أنوح وصابني حر الجروح، ليه جذبت الصوت صدري له دنين. يا ولد راشد أنصيك الكلام، يا ذر الخايف عشير الغانمين، يا سلالة ماجد فعله قديم، موكر الطيب عياله طيبين. التفت لي يا رحمه في سرع حال، عادة الخلان مثلك لي معين، لا تخليني تراني مستصيب دائما أنقص وحالي ما يزين، لا تخليني تراني مستصيب دائما أنقص وحالي ما يزين، خايف من حشي حساد وواش، أمة تقرض عروض الغافلين. يرحمه لا تحسب إن حالي بخير دامني ما شفت حصبات الشرين، يرحمه لا تحسب إن حالي بخير دامني ما شفت حصبات الشرين، ضامر مرتفع الردفين فوق حقوها شبرا وباقيها متين، مع ثلاث من حلايا أم الغزال، طول عنق وبيض خد وسود عين، مع ثلاث من حلايا أم الغزال، طول عنق وبيض خد وسود عين، زينها للبسة الصرف الحلال والذهب يوضي به الصدر اللوين، ذابح العشاق سلاب العقول في نحرها مثل فنجالين صين، ذابح العشاق سلاب العقول في نحرها مثل فنجالين صين، ينحدر من فوقها مثل الأحبال، ما يغذى كون بالورد الخنين، شكلها يا الزايدي شكلا غريب، في هواها قاعد 5 سنوات، ما نويت أخون في حب الخدين، في تمجيلي والصلاة على الرسول، عد ما قد خط من نون وسين.
1: أمرار أحس بالنخل، أمرار أحس بالنخل يبكي على عزه، أمرار أحس بالنخل يبكي على عزه، دار الزمن والنهر مايه عليه عزه، وين الذي عايشه، وين الذي عايشه وطول العمر عزه، يقضي نهاره بشقة وفي

0: يا تنخلة هوا يقضي نهار بشقة وفيات نخلة هوا يا ما عريش بناه يا ما عريش بناه قبال ماي وهوا يا حيف يا حيف جف النهر بعده وعريش هوا هيهات فيها أحد يبقى على عز إسماعيل عبد العلي.
1: زعقت بقول من ضيج الخلق ونعاي وبشو صاحبي وبشو على ونعاي الدمع مني كما بحر الغميج نعاي خلي توقد على يمر الذهب شامي عطر على عود قباه اللبن شامي والسبع يا بن حمد ينوح نوح نعاي
2: الريم يلي يضحي العيد لاقاني مفرع ليد الأعياب وش لاقاني ذاب القلب يا عرب من حين لاقاني سبحان من صوره ريما بحسن الوفاء قصايصه نازله حدر الوصل بالوفاء لهم بسمن ذايب شر والعسل بالوفاء فر القلب يا عرب من حين لاقاني
3: يا خريدا وين سرتوا يا ضباط ارواح عذبتبوني وانا دور المراح ارواح اول اللي صيدت عقب التعب ارواح واليوم ما فادني من ولوفي غير دز العود جو السماء اطبقا حدر الاراك رعود انا الهجوم اللي جي اهجم واجر العود اما الجرايع تجي ولا تفوت ارواح
4: بالك تدوس الوعر حافي بلي نعال حناكم الموت نازي للضديد انعال نرمي عليه الاسل من فوق طود عال ما نرتضي خبزة فيها اثنين انصفى حناكم الجو يذر بالافعال انصفى ولاكم الدر في كف الصديق انصفى ولا نتغير ندوس بالنعال نعال حسن بن صالح الروعي.
0: سلام يلي تسمعون القصايد سلام يلي تسمعون القصايد قصايدي تشفي جروح عليلة أخفيتها بقلبي أخفيتها بقلبي وصارت وقايد 4 سنين مع هموم ثقيلة دارت بي الدنيا دارت بي الدنيا وشفت الشدايد والله يتحاير ولا باليد حيلة حياتنا هذه حياة الزهايد والكل فيها يبي يشفي قليلة والكل فيها فانين ما هو بسايد ما باقي إلا وجه رب الفضيلة هتمي صلاتي أدسع في الجرايد على نبي ما عرفنا مثيله.
5: مشاهدينا الكرام أحييكم وأجري هذا اللقاء مع الشاعر الشاب عبد الرحمن شاهين المضحكي أحد شعراء قرية البسيتين في مدينة المحرق فاهلا وسهلا بالاخ عبد الرحمن.
0: الله يحييك مبارك.
5: الله يحييك ويسلمك.
0: الله يحييك.
5: اخ عبد الرحمن متى بداياتك مع الشعر؟
0: والله انا بداياتي مع الشعر تقريبا بدايه من سنه 74 او 73 هذه كانت بدايات يعني بسيطه بس
5: محاولات,
0: محاولات يعني فمن سنه 80 او 81 ابتديت بالشعر النبطي.
5: يعني تنظم الشعر النبطي؟
0: إيه
5: قبل هذه الفتره كنت
0: قبل كانت محاولات في بعضها خواطر.
5: نعم.
0: خواطر باللغة العربية الفصحى.
5: نعم.
0: وبعضها يعني القصائد.
5: نعم.
0: إيه وبعضها بدايات كبدايات في القصائد النبطية يعني
5: أنت تعتبرها تجربة؟
0: إيه هذه الفترة كانت تجربة.
5: نعم. وهذا القصيد اللي عديت في بداية اللقاء من القصائد القديمة أو
0: هذه من القصائد القديمة؟ نعم.
5: من القديمة. طيب مواليد أي عام؟
0: مواليد عام 1958.
5: 58 طبعا حسب معرفتي انك تاثرت بشعراء معينين ممكن تعطينا فكره عن هذا الشعراء؟
0: نعم والله تاثرت بشعراء معينين من الجزيره العربيه ومن الكويت.
5: نعم.
0: منهم شاعر عبد الله الفرج.
5: نعم.
0: وشاعر محمد بن لعبون.
5: نعم.
0: وشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني ومجموعه شعراء مثل الامير السديري.
5: نعم.
0: عبد الله السديري ومجموعه.
5: طيب احد من العائله كان شاعر؟
0: اي والله في ناس من العائله شعراء.
5: بس انت اخذت وراثه ولا موهبه؟
0: والله تقدر تقول وراثه بعد لانه نصب خواطر.
5: انت في اعتقادك شنو يعني؟
0: انا والله اكثر ظن وراثه.
5: اكثر ظن
0: لان يعني نصب الخوال ونصب العمام بهالشيء.
5: طيب انواع الشعر شنو هي اللي تنظر

0: والله من ضمن نوعين من الشعر اللي هو الشعر القصائد الغزلية والقصائد الوطنية اللي هي المناسبات.
1: هذا يعني أغراض الشعر.
0: أغراض.
1: أي طيب أنواعه يعني تنضم للعرق الفصيح؟
0: إيه أنضم الفصيح وأنضم الشعبي الشعر الشعبي والشعر النبطي.
1: نعم.
0: والموال.
1: الموال بعد. على ذكر موال نبود نسمع موال من عندك.
0: يقول خل الجفا يا ملا كدر علي عيشتي ودعى زماني حزن واستوحشت عيشتي والله يتهوج سوون وابكي على عيشتي دارت علي دنيتي عقب الصفا بكدار حتى رفيج الوفا خان وجلب لك دار مالوم منه سلا دنيا عقبك دار كثار قبلي ابتلوا وعاشوا مثل عيشتي.
1: مثل عيشتي. عندك مواويل كثيرة؟
0: أيوة عندي مجموعة بسيطة بس من المواويل.
1: القصائد كم عددهم تقريبا؟
0: القصائد تقريبا حول 62 قصيدة.
1: 62 قصيدة. تسوي ديوان.
0: اي والله.
1: مالك نية الديوان؟
0: ان شاء الله لانه بس المستقبل يعني مو الحين.
1: طيب يعني انت قبل طلعت شريط صوتك. ايش تجربتك مع الشريط هذا ناجحه؟
0: والله التجربه يعني كانت كبدايه يعني.
1: نعم.
0: والانسان في بدايته لازم يضحي بشيء معين يعني.
1: نعم.
0: ايه فكان انا كنت مطلع الشريط هسه انه كاتعرف على الناس والناس من خلال قصائدي يعرفوني.
1: نعم.
0: ويطلعون على انواع شعري وممكن استفيد من التجربه هذه. استفدت يعني معرفه الناس.
1: يعني انت في رايك ان الشريط حقق يعني الفائده اللي انت تبغيها؟
0: والله حقق شيء معين.
1: شنو
0: اللي هي معرفه الناس؟
1: هي هو ذي الغرض.
0: اهم شيء الغرض
1: هو اهم شيء ان الناس يتعرفون عليك
0: ويطلعوا عليك.
1: طيب انت ليش تقول الشعر؟ يعني والله شو الغرض من نظم الشعر عندك؟
0: غرض من نظم الشعر هي مجرد يعني اقول الشعر انه اذا تاثر بشيء يعني مجرد حاسيس وخاطر حس بشيء تأثر موقف معين فأتيب القصيدة.
1: يعني أنت ما تقول قصيدة لا إذا جرى موقف معين لها؟
0: إي والله معظم الأحيان يعني.
1: يعني هب ساعات أنت صار عندك دافع أنك تنظم الشعر لو ما كان في سبب الحصل دي عندك؟
0: لو ما كان في سبب والله ما أصير لأن يعني معظم القصايد كلها يعني
1: كلها لها
0: إيه لها أسباب لها أشياء.
1: طيب على نبي نسمع قصيدة لها سبب ولو ما عرفنا السبب نبي نسمع إيه من القصيدة
0: إن شاء الله. حاضر.
1: طيب
0: نيب لك قصيدة. أقول حبيبي ليش ما ترد السلام وانا أهواك يا روحي هواية وذنبني بحبك مستهامة ومنك علتي وانت دواية زريف الطول ممشوخ القوامة عديل الروح هو للزين آية حبيبي لا مني فيك اللهامة وانا ما اسمع كلام بالوشاية ويا ما ذقت في حبك وياما تجرعت المرارة والحلاية أعد نجوم ليلي في الظلام وأبكي وأمسح الدمع برداية وأشوف النور من بدرة تمامة إلي من زارني طيف بسماية أشوف أصل الكرم وأصل النشام وهذا منيتي وهذا هناية أبيك الجود يا ساس الكرامة وأنا أرجوك ما تخلف رجاية أنا من فرقتك أفت المنامة حبيبي عود خل عنك الجفاية أما تذكر محب فيك هامة فهل كيف الهجر يصبح جزاية وهذه بدوتي ويا الغرامة ولا أدري وش نصيبي في النهاية.
1: صح لسانك إن شاء الله نصيبك زين في النهاية.
0: الله يسلمك إن شاء الله. طيب الله يسلم منك.
1: مشاركاتك في وسائل الإعلام.
0: إي والله يعني شاركت في
1: يعني
0: شاركت في عدة مناسبات اللي هو المناسبات الوطنية.
1: نعم.
0: إيه في التلفزيون وفي الإذاعة وكان لي لقاء بعد في الإذاعة.
1: نعم.
0: مع عوض هاشم هذه لقاء يعني نعم. من ضمن كان برامج الشباب.
1: نعم.
0: إيه.
1: وفي الصحف تكتب؟
0: في الصحف والله أنشر.
1: تنشر؟
0: اي أنشر في الصحف في المجلات.
1: نعم. إيه. طيب أنا خبر عندك هواية الكتابة بعد تكتب مواضيع أشياء ثانية؟
0: اي والله أكتب مواضيع كل مواضيع أكتب فيها يعني.
1: طيب قبل أن أختم اللقاء بعد نبي مثل ما استهليت اللقاء بقصيدة تودعني بقصيدة
0: إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: قول سلام يلي في فؤادي نزلتو سلام يلي في فؤادي نزلتو إعداد ما حن الشبل حق عرينا عزاز في قلبي عزاز في قلبي ولا قطر خسته ولذكركم شوقي تزايد حنينه حبي لكم وافي حبي لكم وافي مثل ما عهدتوا وسط الحشا شيد اطناب متينه لو مر يوم وعن عيوني بعدتوا اصبح كما شخص تيتمينين ويرتاح بالي لين صوبي عبرتوا ونشولكم فيها الروائح خنينة وانطرب شوق خطكم ليرسل

سهرته واقرا تعابير العقول الرزينه واهديكم المكتوب ليه من سهرته ونور القمر يضوي بليل السكينه وليه من تلاقينا جميع وسمرته هذا الغرام وهيض القاف فينا ابيات شعر رددينا وهمتو نور الفجر بين ولا به درينا غصنا ببحر الحب ليله وغصتو وفي ساحل العشاق عمنا ورسينا هذيك ايام بها جب فرحتو ولاح السعد في دارنا واهتنينا واليوم جار الوقت صوبي وجرتو وظليت نبكي مثل بكي الحزينه.

0: وقفة ايه موقف الحق نوخزم لهم وقفة ضليت انا العي على فرق الحبيب ونوح يا عالي لي خلني طول الزمان انوح والله والله ما انسى وجادك لو اجرى السفينة نوح حتى بيوم الحساب وحزت الوقفة.
1: مساك الله بالخير يا با.
2: مساك الله بخير.
1: كيف حالك؟
2: كيف حالك؟
1: يا با محمد نبي اسمك الكامل شنو هو؟
2: اسمي الكافل الكامل محمد بن مولود المولود.
1: محمد بن مولود المولود.
2: المولود.
1: وين تشتغل الحين؟
2: الحين اشتغل في مركب شيخ خليفة من سلمون.
1: بحار؟
2: بحار.
1: وعمرك كم تقدير؟
2: عمري حول 60 سنة كذي. 60 61 62.
1: انت تشتغل بحار يعني معناته ان الاول ركبت البحر.
2: اي ركبت.
1: ابي سالفتك مع البحر شلون؟ متى دشيت البحر؟ كم عمرك يوم تدش البحر؟
2: يوم ادش البحر عمري يمكن 10 سنين.
1: 10 سنين.
2: اي ويا اهلي.
1: اي نعم.
2: اهلي يغوصون وركبت وياهم.
1: شو ركبت؟
2: ركبت وياهم اول رضيف.
1: رضيف.
2: اول تباب.
1: اول تباب.
2: اي وتالي رضيف.
1: نعم.
2: وبعدين سبت انا.
1: يعني حن البحار اول ما يركب الصغير لازم تباب.
2: اي لازم تباب.
1: وتالي يصير رضيف.
2: يصير رضيف وعقب يصير سيب.
1: سيب يتدرج يعني.
2: يتدرج وتالي غيص.
1: يعني سنه واحده سنه واحده تباب.
2: تباب.
1: يتعلم إيه؟ وسنه رضيف.
2: رضيف.
1: شلون التباب شو يسوي؟
2: تباب بس يجيب جقوره حق المحاحير يجيب يمره يعملون بلدي وتتبب في الفلقه يعطونه بعد هذولين قماش وذي ويروح صدر هناك. حق الرابطة يطوف
1: يعني طوف يساعدهم
2: رابط. يساعدهم
1: ويشوفهم ويتعلم منهم.
2: اي ويتعلم منهم يعني يتعلم منهم.
1: والرضيف؟
2: الرضيف نص صيب.
1: نص صيب.
2: اي اثنين رضفه عن سيب.
1: عن سيب. شو يسوي الرضيف؟
2: الرضيف بعد يقسم مناشب ويشتغل بعد وياهم وساعات يسبون اثنين يميع على القيس.
1: اثنين
2: يميع
1: يسبون على القيس.
2: على القيس.
1: اي وعقب الرضيف يصير سيب.
2: أو رضيف سيب كامل.
1: إيه. أنت صرت سيب.
2: أنا صرت سيب.
1: نعم.
2: وعقب السيب صرت قيس.
1: ليش ما صرت قيس رأساً؟
2: لا ساعة صغيرة أنا يوهن.
1: صغير
2: إيه. وبعدين استمرت أنا عفت القواصة.
1: لكن نبي سالفتك هي النهمة يقولون تنهم الأول. يعني يوم أنت داشت مع أهلك البحر ما نهمت.
2: بلى نهمت كذي وأتعلم عليمي.
1: عليمي.
2: عليمي أتهم.
1: وليش الحين تركت النهمة؟
2: الحين النهمة الله يسلمك مثل ما أقول الحين المصبنة تغيرت والأوادم تغيرت ولا هست وقت يعني حق نهمة وغير نهمة كل نروح يعني في
1: مشاغل الدنيا.
2: مشاغل الدنيا.
1: زين الحين يبقى لو قلنا لك تنهم لنا شوي بس نشوف نموذج من نهمة الغوص يعني مثل بدينة ولا يمال. أول شيء بدينة.
2: أول شيء بدينة.
1: بدينة
2: وعقب بدينة ينهمون يمال.
1: هو بدينة يعني معناته متى تصير هذه البدينة؟ أول ما يخطفون؟
2: أول ما يبرخون.
1: أول ما يبرخون؟
2: إيه أول ما يبرخون.
1: نعم.
2: تلقى المحمل تحت الغوصة والشوبو ولين خلص يعني خلص الخروب أو خلص المحور قالوا حق ناخذي ما مش محور أو خروب ما مش قالوا ناخذي فوق برخ طيحوا هلي هلي هلي هلي نهم

0: دمع ما يفيد الون طعنات طعنات هم الضماير كالضبيد الون بكيت ما بالي لي غير البكا والون وين الذي يا عرب كانوا يسلوني
1: هذه النهمة شو نسمونها بدينة
0: هذه بدينه
1: لا انت بتقول
0: الاوليه بدينه
1: الاوليه بدينه
0: اي والثانيه يامول
1: اي ايش قلت فيها الكلام اللي فيها
0: يا رب سهل علينا
1: يا رب سهل علينا خير من الله يجينا
0: لو يفرح الاهل واليار ويقمض الحاسدين
1: الحاسدين
0: لعل مولاك يرحم يعطيك مال بشيده يعطيك ما يعطي الله العافيه والسلامه سيدي سلمنا ويينا نرجي السلامه غنيمه بشفاعتك يا محمد يوم الحشر يا سناني
1: هذا يسمونه
0: هاي بوتل
1: هاي موال الاخراب
0: اي هاي مال الاخراب
1: والثاني اللي قلت المواله هذا ايش
0: موال مال يامول
1: بدينه
0: اي مال يامول
1: جزاك الله خير ما قصرت شاعر الحلقه هذا المساء هو الشاعر الشيخ محمد بن عيسى بن علي الخليفة ولد عام 1296 هجري في شهر جماد الأولى أو جماد الثانية وعاش في منزل والده الشيخ عيسى بن علي حاكم البحرين ونشأ في كنفه وكانت مجالس الحاكم في ذلك الوقت هي مدارس أبنائه فكان أبناء الحاكم يحضرون المجالس التي يغشاها الشعراء والأدباء ويكتسبون منهم الثقافة ويعمدون إلى تثقيف أنفسهم ذاتيا بدأ في نظم الشعر النبطي في ريعان الشباب وتبادل القصائد مع الشاعر حسين بن علي المشرف وفي النص الثاني من حياته عمد إلى نظم القصيدة الفصحى نتيجة ل احتكاكه مع الأدباء والشعراء خارج البحرين والخليج لمزيد من المعلومات عن الشاعر الشيخ محمد بن عيسى الخليفة توجهنا إلى الشاعر المعروف حسن بن صالح رويعي للحصول على معلومات إضافية عن الشيخ محمد لأنه عاصره وعاشره وكان له بعض الصحبة والمعرفة مع الشيخ محمد ف أبو صالح
2: تسلم
1: نبغيك تعطينا بعض المعلومات من خلال معرفتك
2: نعم
1: ومجالستك للشيخ محمد بن عيسى
2: نعم والله طال عمرك ما يخفاك أن الشيخ محمد يعني غني عن التعريف من جميع النواحي ويدلك عليه طال عمرك ما هو مسجل له من أشعار في الدياوين وفي الكتب أو المحفوظات عند الناس عنا أو المخطوطات وكان في يوم من الأيام طال عمرك العائلة الخليفة خاص

0: من وقت الشيخ عيسى بن علي ووقت الشيخ حمد ووقت الشيخ سلمان عقبه، ان دائما مجالسهم ما تخلى من المباحثات عن الشعر، ولازم في يوميا، يعني اذا كان مو بكل بين يوم وترك، في كل يوم تشوف فتره لابد ان يكون فيها احد الشعراء يلقي اشعار، ان كان انه ناظمها او انه مثلا حافظها او ان شعراء اللي موجودين عندهم يعدون الاشعار. في ناس منهم يعد الشعر عد، وبعضهم يعد الشعر بلحن ان كان النبطي او كان العربي.
1: طيب
0: والشيخ محمد هو طول عمرك المعروف عنه عن كل شيء، هو الخبير وهو المرجع كان في يومه.
1: يعني مجلسه كان يحضرون فيه شعراء؟
0: نعم،
1: يتجرؤون يعدون الشعر قدام الشيخ محمد.
0: نعم، الشيخ محمد والشيخ عيسى بن علي بنفسه طول عمرك يوميا.
1: نعم،
0: له يلسات.
1: نعم،
0: يلسته الصبح
1: تسلم
0: في بيته اللي في المحرق، ويلسته العصر في وين؟ في ري.
1: نعم،
0: كل يوم.
1: نعم،
0: لكن لابد هناك يجتمعون يا العيال كلهم وموجودين عندهم شعراء، فيهم من يعد الشعر العربي وفيهم من يعد الشعر النبطي.
1: والشيخ محمد طبعا ما يعد بنفسه،
0: بلى طول عمره
1: عنده رجال يعدون القصايد عنه. اللي سوى القصيده
0: هو بنفسه،
1: اللي سوى القصيده يعدها بنفسه،
0: هو اللي يعدها بنفسه طول عمرك، وهو افصح من بنتسمع القاء له.
1: انت جلست الشيخ محمد؟
0: اي نعم طول عمرك، وعانسته.
1: حصل وياه سفر او
0: جلسات
1: خاصه
0: او شيء من والله صار من الصدف طول عمرك في اغلب الاحيان.
1: تسمع،
0: في المعازيب، يعني يسمون المعازيب والرحلات هذه يسمونها معازيب.
1: نعم،
0: معزاب يعني.
1: نعم،
0: في المقانيص، في رحلات الصيف، في رحلات مثلا الخريف، في رحلات الربيع، يجتمعون العائله في اماكن متعدده من مناطق البحرين، ومن الواجبات ان يجتمعون كلهم العائله من اكبرهم الى اصغرهم، وتصير المساجلات في الشعر. وهناك الشيخ محمد هو الفذ طول عمرك في اشعاره، وفي يعني في فتره من الفترات يعني عرف عني ان انا حافظ الشعر النبطي، وان انا اعد الشعر، انا اعد يعني مو بلحن، اعد عد.
1: نعم،
0: اي نعم. في لفتره يوم من الايام اجتمعت وياه ويا استاذ تساجل في الشعر بمحفوظات، يعني هو يعد مثلا من الاشعار اللي حفظها من شعراء العرب او من شعراء شجعان العرب وشيوخ البدوان ومن اشعاره، وانا مثلا بعد اعد اللي احفظ من الاشعار اللي انا اقدر عليها. سالني سؤال وجه لي، قال لي ليش ما تقول او تنظم وتالف الشعر العربي؟ قلت له طول عمرك ودي، ولكن انا نوعا ما ضعيف في النحو، دراستي كلها الى السادس. وفي يوم من الايام كانت المدرسه هنا في البحرين، هذا استاذ الهدايه اللي تخرجنا منها، بس عقب السادس خلاص، ويصير يعني ضعيف الانسان في النحو ما يتفوق فيه. انما كنت انا من الناس اللي يحفظون الشعر، متفوق في الحفظ. اي نعم. قال لي لا، الف وقول الشعر العربي، وانا متاكد انك بتقدر تقوله. تطول عمرك اوعدك اذا كان صارت لي فرصه فانا بألف كم بيت من الشعر. وصارت لي صدفة وفرصة أني أنا يعني نزول عند رغبة الشيخ محمد، ألفت كم بيت من قصيدة عربية.
1: وياك القصيدة عندك؟
0: عندي موجودة طبعا،
1: ممكن تعدها علينا؟
0: وكل ممنونية.
1: الله يسلمك.
0: إيه نعم. أقول عاد سلوها، لما تبدي لي الهجر والصدي، فهل ما بها مثل الذي بي من الوجد، وهل أنكرت مني أمور تريبها، سوى إنني باق على الود والعهد، وقد سلبت عقلي بأول نظرة سأذكرها ما دمت حيا إلى اللحد. فلما تقابلنا وقفت ووقفت، وحرك لنا لا يعيد
1: ولا يبدي،
0: ولا يبدي، فأذهب عقلي ما حوت من جمالها، فعانقتها من غير عقل ولا رشدي، وقبلتها في خدها وضممتها إلي، وفاضت دمعتها على الخد. أفقت كأني قد حلمت بما جرى، فقالت جنون، قلت ها

0: قام من الوجدي وراحت رعاها الله تمشي وتنثني وتسقي بدمع العين في خدها الوردي، ولا زلت لا أسلو ولا لي راحة أراقبها في الليل والخوف والبردي، على أنني في الأرض وهي تعلقت بأعلى بناء ما له سلم عندي، فطورا تسليني بأحسن موعد وطورا تبكيني وتذهب بالعبد. ويوم كملت القصيدة كتبت ولا أدى يوم ثاني، ويا لأس الله يرحمه في ميلسة إلا ظهر من البيت قبل ليلة الميلس، ولا ظهر لنا جاية، وقدمت له كتبت تخبر في رسالة وبكشت خب خذها. اي نعم، أمل يعني أعتقد أنا في ضميره أنني جاي أبي أطلب شيء ولا مثلا أستعين به ولا شيء تخبر، هذه العادة يعني المتبعة عندهم، عسى الله يرحمهم لا يويد. اي نعم، قال لي لا تباعد، ودش الميلس يا الجماعة أمر على القهوة تقهون، أثر بطل عاد الرسالة إلا يشوف فيها القصيدة. اي نعم، قال لي عرفت إن كلامي بيصير على حق، لكن باكر لا عقب باكر تعال مر علي هني، تلاحظت طول عمرك في أمرك. رحت عد عنه، ويوم بدي يوم ثاني جيته في نفس الوقت في ظهرة الميلس يلس، عقب ميلس ولا هو مسوي القصيدة وعطاني إياها.
1: جواب
0: جواب مجارة يعني
1: مجارة
0: في الموضوع في المعنى.
1: نعم
0: عاد أنا والله ما حافظ قصيدته كلها.
1: نعم
0: لكن بقرها عليك طبعا كالجل مدونه هنا مكتوبة هنا.
1: نعم
0: يقول سلو خدها الوردي عن رقة الوردي ومبسمها الدري عن لؤلؤ العقدي، سلو لحظها أمسح ربابي لأنه خبير مفصل القول في الحل والعقد، سلوها فسبحان الذي صاغ حسنها وأبرزها في الكون كالجوهر الفردي، سلوها لماذا حللت دم عاشق بريء وقتل النفس حرم بالعمد. يعاتبها عني أنا.
1: نعم
0: جزاها الله خير الله يرحمه. سلوها لماذا حلل الدم عاشق بريء وقتل النفس حرم بالعمد، وقولوا لها يا هند من يعرف الهوى يكن مستقيما في العقاب وفي الصد، أخذتي فؤادي فاقرئي في غضونه وفائي وما أخفيه فيه من الود، فما كل من يبدي المودة صادق ولا كل ذي عهد يدوم على العهد. أترضين أن أحيا طريدا وأنتحي شريدا أعاني محنتي في الهوى وحدي، سلي قبسا من نور قلبك إنه خبير بحالي في الدنو
1: وفي البعد،
0: وفي البعد بحق غرامي فيك لا تتعنتي، فقد ذبت من حر الصبابة والوجد بحق غرامي فيك أن تتذكري ليالي وفانا بها طالع السعدي، نروح ونغدو لا نبالي بمن لوى لنا وجهه وزور من شدة الحقد، وإن أنسى لم أنسى الدلال وموقفا لنا وشذر إياك يهزأ بالند، وقولك زدني من حديثك أنه غذائي وخذ يا نور عيني ما عندي، تعالي نعد للعهد فالعهد جنة تقي مرتديها من حسود ومن ضدي، تعالي نعد للعهد فالعهد جنة بها كل شيء من نعيم ومن وردي
1: ومن وردي.
0: اي نعم، وهذه اخر قصيده. تسلم والله يرحمه ويطول عمرك.
1: طيب يا ابو راشد سالفتك وياه، انت سافرت وياه في السفر.
0: نعم طال عمرك
1: صاحبته في اظن في سفره من السفر.
0: اي والله صادف طال عمرك انه يوم من الايام
1: تسلم.
0: وهو كان على ما يقول الفت مصر ويحب مصر وسفراته دائما على طريق طول عمرك، لكن اغلب الاحيان كانوا يروحون طول عمرك في البواخر والقطارات، يعني مثلا يروح في الباخره الى البصره وعقب تالي في القطار الى بغداد ومن محل لمحل، وفي ذيك المره صمم انه يسافر في سياره من البحرين الى القاهره.
1: ما شاء الله
0: اهو. اي نعم، في هالاثناء عادي طول عمرك يوم من الايام

0: الشيخ محمد اي نعم لما عزم على النكوفة اي نعم ألف موالة خبر
1: إيه نعم.
0: يقول غابت نجوم الثريا والمباري ظهر والحق بعد التخفي في عيوني
1: ظهر
0: قلبت أمري مع الأيام بطن
1: وظهر
0: وأصبحت أهوى حماي وحجتي ظاهرة أهل المعالي وأهل السمت والظاهرة ويوم المبارك إذا شفت البلد ظاهرة والنور شعشع على ذيك القصور
1: وظهر
0: خبر عديات وقت المقانيس وحلة الطيور إيه نعم وتولح على البحرين والله على هالأثنى يوم كتب المواله وعطاني إياها إيه نعم بغيت عدها جاري وجدني يعني لي بعض الموال ما عندي اندماج في الموال بصراحة أقول لك إيه نعم قلت يا من تهيض على شوفه النجم ظهر اسمك تعلى وطيبك في الممالك
1: ظهر
0: واللي تخفى على غيرك الشخصك
1: ظهر
0: تمشي على الحق يا حامي احمد ظاهره وافي وذي سمعتك يا خزنتي
1: ظاهرة
0: كالشمس يا الشهم هذه حجتك
1: ظاهرة
0: ولازل تاجن على رؤوس الأعداء
1: والظهر
0: اي نعم عاد عقبها فكرت عاد أنا قلت بعد بانبشي لكن بصراحة أقول لك ما حفظ القصائد لكن مكتوبين عندي وإن شاء الله
1: اللي حصل منها
0: اي والله
1: في البركة لو بيت بيتين
0: والله أقول مظهر القصيدة اللي أقول فيها تخبر تولهت عاد على البحرين أقول يا شيخ يا طير شنغار يا أبو علي يا النداوي أنت الأسد يا ذر الجار الخير يا الفرز حاوي مليت من طول الأسفار والغير ماني مهاوي ويسقى إذا بانت أنوار نارا دار بهالخير ماوي إلى إن قلت دار الحبيب المساوي هالشكل كذي إيه نعم والله ما حفظها مع الأسف يا أبوك اللي
1: هو الشيخ محمد رد عليك أبيات
0: إيه رد والله لكن بعد ما حفظ لكن مكتوبين عندي
1: شو يقول ما تحفظ بيته
0: أحفظ يقول قم يا حسن نشعل النار ونشرب عذي القهاوي إلين قال فيها الخير حاضر وبكار وأنا على السير ناوي
1: ما قصر
0: إيه والله لكن أبيات حلوة أبي طول عمرك إن شاء الله بكتبها لك بأول فرصة اللي أنا حصلها
1: يا بابا حسين نبغي نسألك عن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة
2: نعم
1: إيش مدى معرفتك به
2: والله الشيخ محمد أعرفه معرفة باخصة ورحت وياه المقانيس واللي جانا في مقناص ياخذ لي وياه في متره وسوالفه حلوه وذكي وش اقول لك ويحفظ من القصيد شيء وحاجيه بروحه حديث ويأنس الخاطر
1: وعن شعره شلون؟
2: ولها شعار ما يحتاج ما اغترتكم في الدياوين وغيرها
1: نعم
2: في النبات وفي العربي وفي الموال وفي الشيلات مال العرضه لشيلات ويا الوالد
1: شيلات مع الوالد فهد حسين
2: اي نعم الوالد سوى شيله يا الله يا علام سري والجهر اللي جميع الناس دومت سائله ورد عليه هو الله يرحمه بني خليفه لو بتي اهل الظفر اللي عاد كل القام مع قبايله وهالشيله حق الوالد قال منه يسوق القاف ويدله في اهل الطول حتى المدح نشانه ورد عليه بعد الله يرحمه الشيخ محمد حي نظم الثنه والقول في حله وحي
1: الكلام المليح وحي من قاله
2: اي نعم
1: نعم
2: الله
1: اي نعم هذا سمعته انا
2: وسوالفهم حلوه لو جيت صدرك ضيق سمعت سوالفهم استانست
1: طيب الشيخ محمد مثل ما ذكرت ينظم موال
2: نعم
1: تحفظ شيء من الموال اللي قاله
2: اوه كيف مره احنا في رحله في لانش ولا اخذت الا من الدنيا قال لي تعال يوم جيت عداه قال لي انا سويت مواله وابيك ترد علي انت والولد علي

0: علي بن محمد.
1: علي محمد، علي حاضر ويانا الله يرحمهم.
0: الله يرحمه.
1: قال يقول، قال ساهر مع النجم يبني في الخيال قصور، صابر ولو شاف من سير الزمان قصور، ما ظن عراف مسكت مع خلايق سور، يدرون باللي بنى سرح الغرام وضعن، علق شوقي ومالي عليه وضعن، وان كان سود الليالي بالوصال وضعن، لعود وابني على وصل الحبيب قصور. ربيكم تردون علي انت والولد علي. قلت والله يا طويل العمر انا احب القصيد والموال لكني ما اعرف اسوي. قام علي وخذ بنسل وخذ قطاس، والله ولا اخذت الا قام يكتب كتب كتب، ويوم خلصت قال انا سويت موالد. قال سويت؟ قال قلت يا من هذاك ما يقول صابر لو شاف من سير الزمان قصور.
0: نعم.
1: قال يا من تهيض وشيد في الغرام قصور، جيلك جرحني وأرث في الضمير قصور.
0: قصور
1: ان كان يا فرز تشكي من الزمان.

0: كتب كتب ويوم خلصت قال أنا سويت الوالد. قال سويت. قال قلت يا من هذاك ما يقول صابر لو شاف من سير الزمان قصور.
1: نعم.
0: قال يا من تهيض وشيد في الغرام قصور. جيلك جرحني وأرث في الضمير قصور.
1: قصور.
0: إن كان يا فرز تشكي من الزمان قصور دعني فدن لك أتبع للذي هو ضعن. والله لا تبع ضعنهم بي أرض وضعن وهجم عليهم ولو ركبه وجميع الضعن واصل مرامك ولو غلج عليه قصور. قال له الشيخ محمد عليت يا قايد السيرة وحاميها وقاد نفسي طفى يوم انت حاميها.
1: حاميها
0: كل الدعاوي يفوز بها محاميها.
1: حاميها
0: ودعواي وياك أقبل خيرها واسفرت يسقى إلي كان ليلة أقبلت واسفرت فيه بيت ما عرف يسقى إلى كان ليلة أقبلت واسفرت واصبحت عنك الجميع الناس حاميها.
1: حاميها
0: اي نعم. أو بس وإحنا اللنج تمشي والدريات مسمحة وكل ساعة وشد علينا.
1: اكتسب الشاعر محمد بن عيسى الخليفة سعة الاطلاع وتفتح الذهن من خلال أسفاره التي قام بها في شتى أرجاء العالم، فظهر أثر ذلك في شعره. الملاحظ والمطلع في قصائد الشيخ محمد يجد لمحات من هذه الأشياء تبدو بين قصيدة وأخرى. أحب الشاعر نظم الموال وبرع فيه، ولها الكثير من المواويل التي يرويها لنا رواة الموال. توفى الشاعر محمد بن عيسى الخليفة في 10 نوفمبر عام 1964 إثر عملية جراحية أجريت له في لندن، ودفن في مدينة المحرق.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
4: إنه القرآن الكريم،
3: ربيع القلوب.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: ربيع القلوب. برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
3: ربيع القلوب
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
1: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
4: الحمد لله الملك السلام المؤمن المهيمن العلام، شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والصلاة والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام والهادي إلى الجنة دار السلام. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، في الحلقة 26 من برنامجكم ربيع القلوب الموسم الثاني. وهذه الحلقة نقف فيها مع بعض آيات الجزء 26 من كتاب الله تعالى. حياكم الله.
2: ربيع القلوب.
4: في الجزء 26 من كتاب الله تستهل سورة الأحقاف بالاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على تفرد الله بالألوهية، وفيها حديث عن القرآن بالإضافة إلى قصة الأحقاف، وفيها بيان أن العقاب قد يأتي في صورة نعمة فيهلك الإنسان، وفيها فهم الجن للإسلام بمجرد استماعهم للقرآن في جلسة واحدة. وختمت هذه السورة بدعوة للتأمل في الكون وتذكير بيوم العرض ودعوة للاقتداء بالأنبياء في الصبر. أما سورة محمد فقد ابتدأت بتحريض المؤمنين على قتال الكفار، وذكرت عاقبة الفريقين، وفيها وصف الجنة ونعيمها والنار وعذابها، ووصف للمنافقين ودعوة لهم لتدبر القرآن للتخلص من النفاق. ختمت السورة بوصايا للمسلمين، وافتتحت سورة الفتح ببشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية، ووصفته بأنه فتح ونصر، وفيها طمأنة المؤمنين وإزالة حزنهم وإخبارهم

أن دائرة السوء على المنافقين والمشركين. وفي هذه السورة الكريمة ذكر بيعة الحديبية ورفعة شأن من حضرها ولمز للمتخلفين ومنع لهم من المشاركة في فتح خيبر. وفي السورة التصريح برضا الله عن المبايعين تحت الشجرة، وفيها ختام بآية شرحت خواص الأمة المنتصرة الوارثة. أما سورة الحجرات فهي جامعة الأخلاق والآداب، وتسمى هذه السورة المباركة سورة الأخلاق، وفيها خطورة تصديق الشائعات وأن عاقبة ذلك قد تكون الندم، وفيها إرساء لقاعدة الأخوة العامة القائمة على الإيمان، بالإضافة إلى ذكر بعض الآداب والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن. وبدأت سورة قاف بذكر تكذيب المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الاستدلال على إثبات البعث، وفيها حديث عن مراقبة الله تعالى فيما يقول الإنسان، وفيها وصف للموت وما يتلوه من مشاهد القيامة والنار والجنة، وفي ختامها عودة لما بدأت به من حديث عن الكون وإثبات البعث. صلة الرحم واحدة من أعظم العبادات التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وهذه الآية من سورة محمد تبين خطورة قطع صلة الرحم، فلنستمع إليها ثم إلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها. فهل

0: في هذه الصورة أو في هذه الآية بالتحديد بين المولى عز وجل صورة من صور العلاقات الاجتماعية التي قد تحدث في المجتمع المسلم. من معلوم أن صلة الأرحام من أعظم القربات وأجلها، بل إن الرحم معلقة بعرش الرحمن، وهي طريق للسعادة ولطول العمر ولوفرة الرزق. ففي هذه الآية تبين أن من أعظم الفساد في الأرض أو من أعظم الظواهر التي تكون فسادا في الأرض ظاهرة قطع الأرحام. فعلا المجتمع الذي تكثر فيه قطيعة الرحم وتنتشر فيه قطيعة الرحم فإنه مجتمعا معرضا للهلاك، لأن قطيعة الرحم دليلة على فساد العلاقات الاجتماعية وعلى فساد أفراد المجتمع وعدم حرصهم لبعض. فالذي ليس فيه خيرا لإخوته، ليس فيه خيرا لوالديه، ليس فيه خيرا لأبنائه، لن يكون فيه خيرا لمجتمعه. إن الذي يفسد العلاقة الأولى الكبرى في بنية المجتمع سيفسد أي علاقة أخرى، خاصة الرحم عندما تكون معلقة بالمرأة، تلك الجانب الضعيف، تلك الرحم التي هي في حاجة إلى من يواسيها ويساندها. عندما تتعرض المرأة للظلم وللإبعاد وللقسوة من الأخوة أو من الآباء أو من الأبناء فإنها صورة حقيقية لبؤس تلك العائلة وللدرجة التي وصلت إليها تلك العائلة من الهلاك ومن الفساد والعياذ بالله. إن صلة الأرحام صورة إيجابية يجب على كل مسلم أن يحرص عليها، بل هي شرف لكل مسلم أن يسجل في هذا السجل واصل لرحمه، فهي العلاقة التي تبقى وهي العلاقة التي تطيل عمرك وتبارك في رزقك. أحبتي في الله، ما أعظم أن نهتم بأرحامنا خاصة النساء، فالمرأة ضعيفة في حاجة لمن يساندها، خاصة المرأة المسلمة اليوم في كثير من المجتمعات تعيش حالة من الفقر ومن الحاجة ومن العوز، ولا تستطيع أن تقوم بشؤونها ولا بخصوصياتها. فيجب على كل قادر في تلك الأسرة أن يصل هذه القريبة وهذا الرحم وأن يواسيها وأن يساندها وأن يساعدها، لأنها ستكون طوق النجاة الذي يتقرب به إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ويكون عاقبتها في أمره الصلاح والسداد. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ووفقنا وإياكم لصلة أرحامنا والمحافظة على ذلك.
1: تسمى سورة الحجرات سورة الأخلاق لما بثه الله سبحانه وتعالى فيها من أخلاق يجب على المؤمنين الالتزام بها.

ومن ذلك أن يتأكدوا من الأنباء قبل نشرها. هذه الآية من هذه السورة الكريمة تتحدث عن هذا المعنى، يحدثنا عنها الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.

0: في هذه الآيات الكريمات المباركات يأمرنا الله تبارك وتعالى بالتثبت في الأخبار والاحتياط فيها، وهذا من خلق المسلم المؤمن الذي يخاف الله ويتقي الله عز وجل، وآتاه الله عز وجل الحكمة وآتاه العقل والكمال، أن على الإنسان ألا يتعجل وألا يقع في عدم التثبت، بل عليه أن يكون متثبتا محتاطا فيما ينسب إلى الناس من الأخبار، لئلا يقع في أن يصيب هؤلاء الناس بظلم وبشر لم يكونوا فيهم. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، لأن إيمانهم سيحملهم على أن يتخلقوا بهذا الخلق الفاضل الكريم وهو التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ، أي جاءكم بخبر عن قوم، عن إنسان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأي وسيلة كانت، فتثبتوا. هنا المطلوب، هنا الخلق، هنا العقل، هنا التأني، هنا كمال النفس وكمال العقل، التثبت وعدم التعجل وعدم المبادرة إلى التصديق. إن مما يؤلم اليوم مما نراه اليوم من سهولة إشاعة الأخبار وانتشار الشائعات والتلبيس على الناس وظلم أناس، ونسبة أقوال إليهم لم يقولوها، ونسبة أفعال إليهم لم يفعلوها، ووصفهم بأحوال لم يتصفوا بها ظلما وجهلا، ونشرها في العالمين. مقطع يأتي فيتم نشره مباشرة، خبر يأتي فيتم نشره مباشرة دون تثبت من صحة هذا الخبر، أهو صواب أم خطأ؟ فلا يجوز للإنسان أن يبادر إلى التصديق دون أن يتثبت ودون أن يتبين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بعد أن تصيبوهم بهذا الذنب ونسبة هذا الخبر الكاذب إليهم وترتكبوا هذه الجناية في حقهم وأنتم على جهل بحقائق الأمور، تأتي بعد ذلك الندم. ولكن ماذا يفيد الندم أيها الإخوة؟ وقد شوهت صورة هذا الإنسان وسمعة هذا الإنسان بسبب أن الإنسان يتعجل بدعوى مثلا كما يقول البعض سبق صحفي، وما يغني هذا السبق عند الله عز وجل وعند الاقتصاص من المظالم. إن هذا الخلق وخصوصا في هذا العصر يجب أن نتحلى به على أقصى الدرجات، التثبت في الأخبار وعدم تصديقها ونشرها وإشاعتها حتى يتثبت أن هذا هو الحق، وبعد ذلك إن كان فيه خير نشره وأشاعه بين الناس ابتغاء الأجر والثواب، لئلا ينشر خبرا كاذبا وشائعة مغرضة فيقع في الإثم والندم بعد ذلك ولا ينفع الندم.
1: في سورة الحجرات أيضا تعبيرات لغوية وبلاغية، كما يبين الشيخ يوسف العليوي حول هذه الآية الكريمة، فلنستمع.
2: يا

0: هذه الآية أيها الإخوة والأخوات في سورة الحجرات، والسورة فيها كثير من الأحكام والآداب التي تحفظ العلاقة بين المؤمنين حتى لا يشوبها أي شائبة. ولذا تكرر في السورة النداء بوصف الإيمان كما في هذه الآية، لتستنهض همم المؤمنين إلى الاستجابة والاهتمام بالأمر والنهي الذي يأتي بعد هذا النداء. وفي هذه الآية ثلاثة آداب. الأول، الأمر باجتناب الظن السيء. قال الله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والأمر على الأصل للوجوب، وسيق هنا مساق الإرشاد. وفصل بين جملة الأمر وقوله إن بعض الظن إثم فلم يعطف بينهما، لأنها في مقام التعليل للأمر، فالظن منهما هو حق ومنهما ليس كذلك. ومع هذا فقد أمر الله أن نجتنب كثيرا منه حتى لا نقع فيما هو من سوء الظن فتفسد الأخوة وتنفصم عرى المحبة. وكم من إنسان ظن بأخيه ظنا من غير بينة ظاهرة فصدق هذا الظن وقطع عرى الأخوة ثم ندم بعدها. وقد قال الله في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ومن الظن ما هو حسن وخير، وهذا هو المطلوب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. الأدب الثاني في هذه الآية النهي عن التجسس. قال تعالى: ولا تجسسوا، والنهي على الأصل للتحريم، وسيق أيضا هنا مساق الإرشاد. والتجسس أن يتتبع عورات أخيه ومعايبه ويبحث عما ستره الله عنه، وجاء بعد النهي عن سوء الظن لأن سوء الظن يبعث عليه، يبعث على التجسس ويدعو إليه. والأدب الثالث النهي عن الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكرهه مما هو فيه، أما إذا لم يكن فيه فهو بهتان وكذب. وصور القرآن الغيبة بتصوير شنيع يبعث النفس على استقذارها والبعد عنها، فهو يشبه الذي يغتاب أخاه المؤمن بالذي يأكل من لحم أخيه الميت. إنه لا يمكن لأحدنا أن يحب ذلك، بل نكره غاية الكره. فكذلك عرض أخينا المؤمن ينبغي أن نحافظ عليه، وأن نكره أن ننهش منه، وأن نتحدث فيه عما يكرهه، فإن كرهنا منه شيئا فلننصح وإلا فلا نغتابه. وطوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب إخوانه المؤمنين. والعاصم من الوقوع في هذه المناهي تقوى الله، ومن وقع في شيء منها فليبادر إلى التوبة. ولذا ختم الله الآية بقوله: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، إنه خير من زكاها، إنه وليها ومولاها.
1: تمتاز السور المكية بقصر آياتها وبحديثها الدائم عن العقيدة والبعث والنشور وعلاقة العبد بربه. هذه الآية من سورة الذاريات يعلق عليها الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع.
2: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.
3: في هاتين الآيتين إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك حقيقة تحتاج إلى وقفات وتأملات. لماذا؟ إشارة إلى أقوال المضطربة والمتناقضة للبشر، وأن البشر من ديدنهم أن يتناقضوا، لأنهم محدودون في إدراكاتهم، محدودون في أفهامهم، من شأنهم أن يتناقضوا، ومن شأنهم أن يتفاوتوا في أقوالهم وفي نظرياتهم وفي فلسفاتهم وفي مذاهبهم. وأنه نظرا لهذا التفاوت والتناقض والتنافر يقع للناس من الصد ومن الإعراض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، كل بحسب نوع صده وإعراضه. ولذلك عبر عن ذلك فقال: يؤفك عنه من أفك، أي يصد عنه من يصد ويعرض عنه من يعرض بسبب هذه الأقوال. ولذلك يقول الطبري في هذه الآية أن عن هنا بمعنى بسبب، عن هنا هي للسببية، أي يعرض عن هذه الأقوال المختلفة المتناقضة المتضاربة المتنافرة، يعرض بسببها من يعرض من البشر. وهذا يدل على أن أقوالنا نحن البشر ليست حقاً،

0: في ذاتها، وإنما الحق في ذاته ولذاته الكامل في ذاته هو الحق الإلهي الذي لا يمكن أن يعرض عنه الإنسان إلا لفساد في فطرته أو انحراف في تصوره وإدراكه. فالخلاصة أنه ينبغي أن نؤمن بأن أقوال البشر ناقصة، أقوال البشر محدودة في الزمان والمكان، محدودة فيما يمكن أن تصل إليه من حق، وأن هذا الاختلافات والاضطرابات سمة من سمات القصور البشري، وأنه يقع بسببها من الانحرافات ومن الضلالات ما الله به عليم، مما ينبئنا بأهمية الاعتصام بالوحي الإلهي والحق الأول الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه، فيعصم الناس من الانحرافات ومن الصد. وهذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: ربيع القلوب.
2: في الختام نقول شكرا لضيوفنا الكرام من أهل العلم، وشكرا للأخ القارئ عبد الرحمن بن يحيى كريري الذي استمعنا لتلاوته العذبة في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا تالله ما تاه الطريق كأن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: راشد راشد راشد مالك راشد؟ ما هذه الرسالة التي في يدك؟
1: إنها من فلسطين.
0: أكيد هي من نوح إبراهيم. ها كيف أحواله؟ ماذا يقول؟ هل انضم إلى شباب الثورة الفلسطينية حقا يا راشد؟
1: نعم انضم، ومشى في شوط الكفاح إلى ما يصبو إليه الإنسان العربي الشريف.
0: نوح شاب جدير بكل احترام وتقدير يا راشد، لكن ما هي أخباره؟ ماذا يقول؟ ماذا فعل؟
1: انضم إلى الثورة ضد المستعمر في فلسطين، وحمل السلاح وقاتل ثم استشهد.
0: ها؟ ماذا؟ نوح استشهد؟
1: هذه الرسالة من أحد أصحابه. نوح جاد بحياته من أجل الوطن،
0: وقبل أن يجود بحياته منحنا وساما بعمله معنا وتدريبه مجموعة من شباب البحرين، هم اليوم تلامذته الذين يشغلون المطابع بجدارة وكفاءة وثقة. فليفخر كل واحد منهم بأن معلمه وأستاذه واحد من الأبطال الذين سجلوا بدمائهم في تاريخ فلسطين ثورة عام 1936.
2: لم يكن العالم العربي وحده يغلي في النصف الثاني من الثلاثينات من القرن العشرين، وإنما كان العالم أجمع يعيش مناخ الحرب وظروفها المتقلبة.
0: أرأيت يا عبد الرحمن الخ

0: خبر كم يساوي اليوم؟ إن الناس متلهفون إلى الكلمة، نحن في مناخ حرب والأخبار تتوالد في كل دقيقة.
1: المسألة هذه يا عبد الله متسببة في خلق وضع قلق في السوق وفي كل مكان. الحال واقف، لا حركة، لا بيع ولا شراء، مع أن الناس لم يفيقوا بعد مما حل بهم من كساد اللؤلؤ.
0: فلا أقل إذن من خبر، من رأي، من كلمة.
1: ماذا تعني يا عبد الله؟
0: الجريدة يا عبد الرحمن، الجريدة.
1: الجريدة؟
0: نعم، لقد أعددت كل شيء، وأحمد الله أني اشتريت كميات كبيرة من الورق وحبر المطابع وتزودت بكل شيء.
1: عبد الله، هل تتكلم بجد؟
0: الجد وليس إلا الجد. انتظر يا عبد الرحمن، ولينتظر جمهور البحرين والخليج صدور العدد الأول من جريدة البحرين. ها راشد، هل انتهيتم من صف الترويسة؟
2: تماما كما صممتها، انظر.
0: الله أكبر، يا يا يا يا يا، أكاد لا أصدق ما أرى يا راشد. جريدة البحرين، جريدة يومية تصدر مؤقتا مرة كل أسبوع. يا سلام، العدد الأول مارس عام 1939، ثمن النسخة أنا وحده، الاشتراك السنوي 4 ربيات في الداخل و10 ربيات في الخارج.
2: هل أعجبتك هذه الترويسة؟ ما رأيك بكثافة لون الحبر؟ انظر المسافة التي هنا. ها، ما رأيك؟
0: يعجبني كل شيء يا راشد، كل شيء، ما دامت ذراع المطبعة نزلت وعانقت الحروف وجه الورق الأبيض. ما دمت أنت يا راشد قد عملت وأجهدت نفسك وأخلصت، ما دام زملائي في الصحيفة عمال المطبعة عملوا وأخلصوا، فإن كل شيء ينبغي يا عزيزي أن يملأني بسعادة لم أستشعرها في عمري كله.
3: عبد الله، عبد الله.
0: من هو؟
3: عبد الله.
0: ها؟
3: أخوك عبد الرحمن معاودة.
0: هلا عبد الرحمن، هلا هلا بشاعر جريدة البحرين. هلا.
3: كيف أكون شاعر الجريدة وأنت صاحب الجريدة نفسه شاعر؟
0: صاحب الجريدة الآن شاعر بسعادة فقط، شاعر بأروع أحاسيس الهناء والرضا والحمد والفرج والانتصار كذلك. انظر يا عبد الرحمن، انظر.
3: مبروك، مبروك يا عبد الله، مبروك. أبارك لك جهدك وصبرك وتصميمك ودورك الطبيعي في حياة البحرين والخليج. غدا يا صديقي يوم مشهود في تاريخ بلدنا، غدا تصدر أول جريدة في البحرين وتضيء على صفحاتها أول الحروف في حقل الصحافة الوطنية.
0: وغدا يا عبد الرحمن يوم مشهود في حياتي، كم تمنيت أن تدور على أرض البحرين مطبعة آلية حديثة، وأن يملأ ضجيجها أذني، وأن يسعى بين معداتها شبان بحرانيون يمدون إليها أذرع العمل الجاد. وكم تمنيت أن تصدر جريدة تحمل اسم البحرين وتقول للعالم كله كلمة البحرين وتسمعهم صوت الخليج العربي. غدا يا عبد الرحمن ويا كل أصدقائي الذين مشوا معي على درب الكلمة، غدا غدا تتحول كلمتنا من منابر الخطابة الشعرية إلى منبر الصحافة. غدا غدا نقول كلمة الحق والإصلاح والهدى ليقرأها كل أبناء بلادي. غدا يا عبد الرحمن ويا كل أصدقائي، غدا يصدر العدد الأول من جريدة البحرين.

0: ألم تنتهي من تحرير الافتتاحية بعد يا عبد الله؟ إنك لم تكتب شيئا حتى الآن.
1: تعز على القلم كلمة واحدة أحيانا، عندما تتدافع في الرأس 1000 كلمة. عندما أستشعر نفسي وأنا أهم بالكتابة إلى 1000 الناس، افتتاحية

0: العدد الأول من أول جريدة في البحرين، يعظم الأمر في نفسي ويخطر ببالي أن أضع حبي للبحرين كله، وحبي لناسها كله، وحبي للخليج والحرية، وغيرتي وآمالي وأهدافي وأهداف الجريدة ومسؤولية الكلمة، هذا كله في أسطر معدودات.
1: هذا أمر صعب يا عبد الله.
0: افتتاحية العدد.
1: سأدعك لأفكارك وأرجو لك التوفيق.
0: لقد صممت على جعل هذه الجريدة حرة، لا تستعبد لأحد كائنا من كان، صريحة، لا تعرف الرياء ولا النفاق. ستقول عن الأبيض إنه أبيض، وعن الأسود إنه أسود، وإذا اضطرتها الظروف إلى السكوت فهي على كل حال لن تسمي الأبيض بالأسود ولا الأسود بالأبيض،
2: ولن تكون لها عين للتطلع إلى عورات الناس الشخصية، ولا إذن لسماع الوشايات المغرضة، ولا يد لاستجداء المال وابتزازه، ولا رجل للسعي لغير الصالح العام،
3: وأخيرا لن يكون لها قلب ينبض بغير حب العروبة والوطن، فإن عاشت فلهما وإن ماتت ففي سبيلهما، وهي تؤمل بعطف الأهالي وتشجيع الشباب أن تؤدي رسالتها على أكمل الوجوه. ونرجو من الهيئات والأفراد أن لا ينظروا إلى النقد البريء في سبيل الصالح العام بعين ضيقة، فلن يكون الإصلاح في المستقبل إلا بمعرفة عيوب الحاضر، ولولا الخطأ ما عرف الصواب.
0: هذه الجريدة ستكون منبرا عاما ليس لأبناء البحرين فقط، ولكن لجميع أبناء الخليج والجزيرة العربية.

0: وتناقلت الأيدي أول عدد من الجريدة اليومية التي صدرت مؤقتا مرة كل أسبوع، وقرأ الناس، جميع الناس، ما جاء فيها من طرائف الأخبار والأشعار والمقالات والنقد والتوجيه، صيغت جميعا بأسلوب أديب شاعر دون أن يخطر ببال أحد أن الذي كان يحررها من أول صفحة إلى آخرها قلم واحد ورجل واحد. وبدأ الصدر الكبير الذي وسع الآمال والعذابات والجراح يفتح أبوابه لعبير النجاح والفرح والشعور بالانتصار، وقد نسي في نبل المؤمنين كل الأشواك الكبيرة التي أدمت قدميه والرياح السامة التي ملأت صدره بغبار الحزن.
1: صفحت يا عبد الرحمن عن الزمن وسامحت الأيام.
2: كان لابد من أشواك الطريق يا عبد الله.
1: نحن نحب زرع الزهور على حواف الدروب. جريدة البحرين زهرة محبة، زرعتها في دروب البحرين والخليج، فهل تدوس زهوري أقدام من لا يحبون رائحة الربيع؟

كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياته.

0: حياه نابغة البحرين عبد الله الزايد
1: رجل من اوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من اخراج علي الزفتاوي.

يشدو بحمدك شاكرا يا

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة

إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية. برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الإسلامية الفاضلة والتي حث عليها ديننا، وهو خلق الستر. الستر أيها الأحبة في أصل معناه هو التغطية والإخفاء، والمراد به إخفاء العيب وعدم إظهاره. فإذا وقع العبد في معصية من المعاصي ولم يعلنها أو يجهر بها، وكان معروفا بالاستقامة وحصل منه الزلل والخطأ، كان من الواجب أن يناصح وأن يستر عليه، فقد حث الإسلام على الستر ورغب فيه، وهذا ما أكدته آيات الكتاب العزيز وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فأمر المولى عز وجل بالبعد عن الظن وعدم التجسس، وهو ألا تتبع عورات الناس ولا يبحث عن سرائرهم بغية الظهور على العيوب، لكن وجب علينا أن نأخذ بما ظهر من الإنسان ولا نبحث عما لا نعلمه من السرائر. ويقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنهى المولى عز وجل عن التجسس، كما توعد بالعذاب الأليم لكل من يشيع الفاحشة بين المؤمنين، كما حفلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من الأحاديث التي تحث على خلق الستر. ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، فإن المجاهر هو الذي يعلن الفاحشة ويجاهر بها ويتحدث بما ارتكبه من ذنب، فهذا قد كشف ستر الله تعالى عنه. ومن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها فقد ارتكب ذنبا مع ذنبه، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية خلق الستر، فمن ستر مسلما وذب عن معائبه استحق أن يستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وهذا لمن لم يكن معروفا بالفساد أو قد جاهر بمعصيته. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فيحض النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تتبع عورات الناس، لذا كان الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا وقع في ذنب من الذنوب، ويبادر بالتوبة والإنابة لله عز وجل وعدم العود إلى هذا الذنب، فإن الله تعالى يقبل توبة عباده وهو يحب التوابين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيئا لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وهذا مشهور عنه عليه الصلاة والسلام. وللستر صور عديدة، من أبرزها ستر المسلم على نفسه، فإن المسلم يجب عليه أن يستر على نفسه، فلا يظهر خطاياه أمام الخلق، ولا يذكر هذه الزلات أمام الناس ولو كانوا أقرب الأقربين، إلا ما كان على وجه السؤال والفتيا دون أن يحدد أنه هو الذي فعل هذا الجرم. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. كذا من أنواع الستر أن يستر المسلم على إخوانه، فإذا رأى منهم عيبا أو خطأ وجب عليه أن يستره، خاصة إذا لم يعرف هذا بالمعصية ولم يكن يجاهر بها. وللستر فوائد عديدة، من أبرزها نشر المحبة والألفة بين المؤمنين، وفيه من إعانة العاصي على تدارك نفسه وأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا. وهنالك وسائل تعين على اكتساب صفة الستر، من ذلك أن يعرف الإنسان فضل الستر، وأن يستشعر حقيقة معنى الأخوة الإيمانية، فإن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. كذا من الوسائل التي تعين على اكتساب صفة الستر أن ينشغل العبد بإصلاح نفسه ولا

0: أينظر إلى عيوب الآخرين؟ فمن انشغل بإصلاح نفسه منعه ذلك من النظر في عيوب الآخرين. لذا فإن خلق الستر من الأخلاق الفاضلة التي حظ عليها ديننا الإسلامي الحنيف. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يشملنا بستره وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرى، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، وبك إلهي أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعد. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. يا رب يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا البحرين، ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي أن نحمد، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى

إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا المقصرة، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الفضلاء الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ويقول تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيها الكرام، قيمة نبيلة وخصلة جليلة، بها تدرك الغايات وتتحقق النجاحات، وبها يتأكد الظفر والنصر على الأعداء، وبها تذلل الصعوبات وتزول العقبات، لا يحمل لواءها إلا أصحاب الإرادة والقوة والشجاعة والبسالة والشكيمة والصبر والهمة. إنها يا عباد الله قيمة العزم، فقد ذكر العزم في القرآن الكريم بمرات عديدة وفي آيات كثيرة، وما ذاك إلا لأهمية قيمة العزم وأهمية التحلي بالعزم. وتعني قيمة العزم عقد القلب واستجماع قوى النفس على المضي قدما برؤية واضحة وبصيرة مستنيرة وعزيمة نافذة لا تردد فيها ولا اضطراب. وقد كانت هذه الخصلة الجليلة العزم هي سمة أعلى الرسل مقاماً بعزمهم الصادق وثباتهم الراسخ وصبرهم الجميل، وتجسد معناها في سيد الخلق وصاحب العزم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالاً لأمر ربه تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا عزم لم يتردد، إذا عزم لأمر لم يتردد في أمره، وإذا مشى لم يلتفت في سيره. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فتأملوا يا عباد الله كيف جمع صلى الله عليه وسلم في دعائه بين الثبات والعزم، إذ أن صاحب العزم متميز عن غيره، تراه ثابتاً في مواقفه، وفياً لمبادئه، مقداماً، شجاعاً في مقارعة أعدائه. ولا عجب، فالثبات والعزم عماد كل مقام شريف وأساس كل نجاح ونصر منيف. تقوم شجرتهما على جذور همم عالية، ويقوى ساقهما بصبر راسخ، فتؤتي أكلها

إنجازاً بعد إنجاز، ونجاحاً بعد نجاح، ونصراً وظفراً يتلوه نصر وظفر. إنه العزم، إنه العزم يا عباد الله. وما أدراك ما العزم؟ يقوى بصلتنا بربنا، وبالصدق التجائنا إليه، وحسن توكلنا عليه. يقول تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إنه العزم، من اتصف به قويت همته، ووضحت رؤيته، وتحركت نحو المكرمات والفضائل إرادته. إنه العزم خير كله، فهو في العبادة نيتها، وفي العلم الجد والاجتهاد في طلبه، وفي الأسرة تماسكها وتعاونها، وفي المجالس صنعها، وفي المجالس صنعها وآدابها وأخلاقها، وفي المجتمع تلاحمه وتماسكه والتفافه حول قيادته، وفي الوطن حمايته وصيانته والذود والدفاع عنه، وهو في القيم حارسها، وفي المكرمات تاجها، وفي المواقف نخوتها، وفي الماضي إرثه، وفي المستقبل حسن استشرافه. عباد الله، إنه العزم سلوك إسلامي وإنساني رصين، لا يكون إلا بنبل الأخلاق وسماحة التعامل. وأشد ما تختبر به العزائم، وأشد ما تختبر به العزائم مواطن الشدائد والابتلاءات والأزمات والتحديات والملاحم، والثبات والعزم والحزم في مواجهة ومقارعة الأعداء، حيث الحاجة ماسة للعزم والحزم والجد والثبات والإقدام، ولتوطين النفس على التحمل. فصاحب العزم صبور، مقدام، شجاع، مجد، خلوق، حليم، يتجاهل إساءات المثبطين الحاسدين، ويتسامى عن جهالات المغرضين. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقوى العزم باستشعار الأجر، والتفكر في العاقبة الحميدة والنتيجة السعيدة. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومن كمال العزم، الأخذ بالأسباب، والاستعداد الدائم، والإيجابية والتفاؤل التي تنفي اليأس والقنوط. فاحذروا التسويف، واحذروا وتجنبوا الشك والتردد والقلق والاضطراب. إذا كنت ذا رأي، فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. استغفروا ربكم عباد الله، وتوبوا إليه إنه كان غفاراً.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا أيها المؤمنون أهل العزوم والمروءات والبطولات والثبات، إن مملكة البحرين دولة إرادة صادقة وصاحبة عزم رصين لا يلين، عزم في رؤيتها، وعزم في صدقها، وعزم في وفائها، وعزم في حماية ثراها، وعزم في الدفاع عن أرضها، وعزم في بطولاتها وفي إقدامها وشجاعتها. تمضي

نحو مستقبلها بخطى واثقة وعقل واع وبعمل لا ينقطع، مستمسكة بسنن النجاح والنصر والتمكين، سالكة سبل التفوق، متسلحة بالعلم، مستثمرة في الإنسان، مؤمنة بأن البناء والنماء والتنمية لا يقوم إلا على الأخذ بالأسباب وحسن الاستعداد، فتلك سنة ماضية ونهج راسخ وطريق نحو التميز والريادة. لا تثنيها التحديات والصعاب، ولا تعجزها العقبات وتكالب الأعداء. وصدق الشاعر إذ يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وفي الظروف الحالية ونحن نتعرض لاعتداءات آثمة مجرمة غاشمة، لكننا وفي نفس الوقت وبحمد الله تبارك وتعالى ننعم في مملكتنا الغالية المباركة، ننعم بأمن وأمان مجتمعي، ورخاء واستقرار معيشي، وازدهار تنموي، وتقدم حضاري، وما ننعم به من حصانة ومن حرز وحفظ من كل هذه الاعتداءات من هذه الاعتداءات الغاشمة الآثمة، ومن محاولات زعزعة الأمن والاستقرار لصالح مطامع وولاءات خارجية لم يكن ليحصل ذلك بعد توفيق الله تبارك وتعالى وحفظه إلا بفضل التحلي بالعزم والحزم والجد والثبات والتلاحم والتكاتف والتعاون والطاعة والولاء الصادق والالتفاف المتين الذي يربط بين القيادة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله تبارك وتعالى ونصره وأيده ورعاه، وبين رعيته الأوفياء الصادقين أهل العزم أهل العزوم المخلصين. لذلك فإن مملكة البحرين تعتز بشعبها الوفي الذي التف حول قيادته وتنادى الجميع لتجديد عقد وعهد البيعة والولاء بمداد الامتنان والعزم والوفاء لقائدنا وإمامنا وولي أمرنا حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه ونصره وأيده. فقد آمن هذا الشعب المسلم بعزوم ووضوح ورؤية قيادته الرشيدة، فصنع الإنجازات وسطرت قواته المسلحة الباسلة التي نفخر ونشرف ونعتز بها، ممثلة في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والدفاعات الجوية. سطروا أروع وأنبل وأشجع البطولات، وقدموا أغلى الملاحم والتضحيات، وبرهنوا على صدق العزم والثبات والإقدام والتضحية وصدق الإرادة وصدق المحبة لتراب الوطن، والولاء والطاعة والوفاء لقائده ولولي أمره ولإمامه حفظه الله تبارك وتعالى ونصره وأيده ولقيادته. فصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فوطنوا أيها المؤمنون على العزم أنفسكم، وربوا على العزم أولادكم، فبه تسبقون غيركم وتشيدون صرح حضارتكم، وتنتصرون بكل جدارة واقتدار على أعدائكم، ويزداد ازدهار وطنكم، ويتأكد عزه ومجده ومنعته ونصره وشرفه ورقيه وتحضره. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا

صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم احفظ وطننا ومملكتنا البحرين، اللهم احفظ وطننا مملكتنا البحرين الغالية، اللهم وأيد بتوفيقك قيادتها، وانصر بقدرتك قواتنا، وسدد واحمي رجال قواتنا الأشاوس الشجعان البواسل، يا ذا القوة المتين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل في برهم وبحرهم وجوهم، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم. اللهم كن لهم ولياً ونصيراً، اللهم كن لهم معيناً وظهيراً، اللهم وكفهم شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير وحفيظ. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، وأعزه بالإسلام. اللهم وفقه وولي عهده رئيس وزرائه، اللهم وفقه ولاة أمرنا إلى ما فيه خير هذا الوطن وعز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وزِد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

استقيموا اعتدلوا أكملوا الصف الأول فالأول، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

0: بعد
1: الله
2: الله أكبر
1: سمع الله لمن حمده
2: ربنا

هنا البحرين، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي هنا البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تشتهر وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا بمهرجان أكتوبر.

0: تاريخ الحرب العالمية الثانية بكرة القدم الممتعة بالصناعة القوية والسياسة المحنكة، وهي موطن لمجموعة من أجمل المشاهد والمناظر في أوروبا بين قلاع القصص الخيالية والمواقع التاريخية الهامة ومشاهد الحفلات الحية وغيرها الكثير. جمهورية ألمانيا الاتحادية واللي تعتبر مركز أوروبا وتتكون من 16 دويلة، وتعد برلين هي العاصمة الألمانية، وهي أكثر وجهة سياحية محببة في الاتحاد الأوروبي بأكمله، بل تعد هي الدرجة الأولى للسياحة العالمية. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، بل تعد هي أهم عضو فيه، وتتميز بالتنوع في الثقافات والحضارات وموقع جغرافي مميز.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت ألمانيا للعلاج. تعتبر ألمانيا من أفضل الدول للعلاج. كان علاجي بمنطقة ميونخ، واللي يميز مستشفيات ألمانيا إنهم يستخدمون العلاج الطبيعي ويستخدمون الأعشاب، وهم يخيرونك بين العلاج الطبيعي وبين الأدوية اللي قاعد نستخدمها في الزمن هذا، والعلاج الطبيعي أفضل من الأدوية الثانية. وأنا أنصح أي أحد مريض يروح ألمانيا، لأن علاجهم وايد زين. وأنا شفت بعد يعني عقب ما طلعت من المستشفى أجواءهم رهيبة، حق استجمام، حق راحة.
3: طبعا ألمانيا يعني بلد جميل، طبعا اللي يميزها الشعب الضيافة في نفس الوقت مثل الشعوب العالم كلها، اللي هي يمتلكون حضارة وثقافة كبيرة جدا، وبلد متميز في الموسيقى وفي المسرح في الفن التشكيلي والأمور الأخرى الفنية. طبعا أنا رحت برلين، وبرلين يعني اللي شدني فيه اللي هي نقطة التفتيش اللي كانت تفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية، ورحت حق حائط برلين اللي هو شدني أكثر شيء، اللي كان هو الحائط اللي يفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية، وبلد جميل جدا.
4: أنا زرت ألمانيا وبالتحديد هامبورغ، منطقة وايد جميلة سياحية من ناحية الترفيه والمطاعم والتسوق، ورحت هايدي بارك واللي يميزها الألعاب اللي فيها ترفيهية وغريبة ومسلية، أول مرة أشوفها، ما شفتها في دول زرتها من قبل مبتكرة. وزرت وندرلاند مونيتور، هو متحف في نماذج مصغرة عن هامبورغ.
0: سافر ويانا. تقع جمهورية ألمانيا الاتحادية في قلب أوروبا، يجاورها 9 دول تتمثل في هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، النمسا، بولندا، الجمهورية التشيكية والدنمارك، وتشكل جسر بين البحر في غرب أوروبا وبين أوروبا القارية في الشرق، وبين جنوب القارة الدافئ وشمالها البارد، وهي عبارة عن ثلاثية من الجبال والسهول المنخفضة والهضاب المرتفعة، فبينما توجد الشواطئ البحرية في الشمال تنتشر في الجنوب قمم جبال الألب الشاهقة، وبينهما تمتد المناطق الزراعية والمناظر الطبيعية والغابات والأنهار والبحيرات والسلاسل الجبلية المتوسطة.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: يتصف المناخ في ألمانيا بأنه معتدل، فيبلغ معدل درجات الحرارة في الصيف ما بين 20 و30 درجة مئوية من يوليو ويوليو حتى أغسطس وسبتمبر، وينخفض هذا المعدل إلى درجة الصفر المئوية في شهور الشتاء نوفمبر وديسمبر وحتى فبراير ومارس.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في ألمانيا من عاصمتها برلين. يرتبط اسم برلين بشكل كبير مع تاريخ الحرب العالمية الثانية والتقسيم السابق للألمانيتين الشرقية والغربية عن طريق جدار برلين خلال الحرب الباردة.

0: منذ سقوط هذا الجدار سنة 1989 أصبحت برلين أكثر عظمة كمدينة موحدة متنوعة بمجموعاتها العرقية ووفرت مناطق الجذب السياحية والثقافية والحياة الليلية والكثير من الهياكل التاريخية الشهيرة. وتعتبر برلين من أهم المدن الثقافية في أوروبا والعالم، فهي تضم 48 متحف رسمي وعشرات من المتاحف الخاصة، وتنشط فيها فرق الموسيقى الكلاسيكية الشهيرة، وتعتبر بيت كبير للأوبرا. وتضم برلين 4 جامعات و14 كلية، فيما أعلنت اليونسكو عن بعض المواقع فيها كمواقع تراث عالمي مثل قصور وحدائق برلين وبوتسدام وجزيرة المتاحف. وتشتهر كذلك برلين بالحياة الشبابية المنفتحة جداً، وفيها نوادي وأماكن ترفيه ليلية من الأشهر والأكثر صخباً وحياة حول العالم.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن برلين ننتقل إلى ميونخ، وهي واحدة من أفضل المدن للزيارة في ألمانيا، وهي موطن لعدد من دور الأوبرا والمسارح المتطورة. ووسط المدينة هو مزيج جذاب من العمارة الكلاسيكية والحديثة، فبين جدران من العصور الوسطى والقصور الملكية كذلك مراكز التسوق المزدحمة وأماكن الحياة الليلية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: هايدلبرغ، مع ما تضمه من كنوز تاريخية من القرون الوسطى كالجسر القديم وقلعة هايدلبرغ وكنيسة الروح القدس، ليس من المستغرب أن تكون هذه المدينة من الأماكن السياحية الشهيرة، خصوصاً مع ما تضمه شوارعها من مطاعم ومتاحف ومعارض فنية ومحلات تجارية وأسواق. وإلى مدينة أخرى من مدن ألمانيا السياحية كولونيا، تقع هذه المدينة على نهر الراين في الولاية الاتحادية شمال الراين وستفاليا، وهي واحدة من أكثر الأماكن شعبية للزيارة في ألمانيا، فهي تقدم مجموعة من أماكن الجذب السياحي والحياة الفنية والثقافية وعشرات الأمثلة من العمارة اللي تعود إلى العصور الوسطى.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: جزيرة روجن تقع في بحر البلطيق، وهي أكبر جزيرة في ألمانيا، تتصل بالبر الرئيسي عن طريق جسر روجن، وتعد الفلل الساحرة والمنتجعات الساحلية الرومانسية والشواطئ الجميلة عامل الجذب السياحي، إضافة إلى حديقة جيمس بوند الوطنية. وإلى مدينة هامبورغ أو سوق السمك الكبير، وسميت هذه المدينة بهذا الاسم كناية عن سوق السمك اللي يقام صباح كل يوم أحد على ضفاف النهر، وكذلك يشتهر شارع ريبربان بالحفلات المفتوحة اللي تقام فيه مساء كل يوم أحد، واللي يحضرها أكثر من 100,000 شخص، وتتميز بوجود العديد من القنصليات فيها، واللي توصل إلى 90 قنصلية موجودة في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة فرانكفورت، تعتبر هذه المدينة مركز الاقتصاد الألماني، ويرجع ذلك لوجود البنك المركزي الأوروبي وكذلك وجود مقر البورصة الألمانية. ومن عوامل الجذب السياحية في ألمانيا نهر الراين اللي يمتد بين مدينتي بينجن وبون، ويتدفق نهر الراين الأوسط من خلال تكوين جيولوجي مثير يسمى بمضايق الراين، وتتميز هذه المنطقة مستمعينا بالمناظر الطبيعية الرائعة اللي تتخللها القرى الخلابة ومدرجات الكروم وحوالي 40 قلعة من القرون الوسطى.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: من المعروف مستمعينا إن الألمان يحبون الطهي، وتنتشر في ألمانيا أصناف متنوعة وعديدة من المطاعم، وهناك المئات منها اللي حصلت على جوائز في هذا المجال. وبالإضافة إلى الطعام التقليدي المميز، تسخر ألمانيا بفنون المطابخ العالمية، فهي بلد متعدد الثقافات، وباتت مطاعمها تدخل تقاليد الطبخ المحلية إلى بعض الأطباق العالمية،

0: بحيث نجد أن ذواقة الطعام في العالم باتوا يفضلون المطاعم الألمانية على غيرها من المطاعم الأوروبية الأخرى. وخلال فترة أعياد الميلاد تنتشر في مختلف المدن والبلدات الألمانية أسواق تضم العديد من الأكشاك الصغيرة اللي تعرض المنتجات اليدوية والمأكولات والمشروبات الشعبية المخصصة لهذه المناسبة، وذلك في ظل الأضواء والزينة المنونة والرائعة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ولمحبي الرياضة مستمعين، تسخر ألمانيا بالأماكن والمرافق الرياضية اللي تمكن المرء من ممارسة رياضته المفضلة سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق أو بين أحضان الطبيعة. ومن هذه الرياضات المشي، ركوب الدراجات الهوائية، ركوب القوارب الشراعية، السباحة، التزلج على الثلج، كرة اليد، كرة السلة وكرة القدم وغيرها الكثير من الرياضات. فألمانيا تعد مكان مثالي لإقامة الأحداث الرياضية الضخمة، وكان ذلك واضح عند احتضانها بطولة العالم لكرة القدم للرجال فيفا 2006 وبطولة العالم لكرة القدم للسيدات فيفا 2011. ويمتلك هذا البلد بنية تحتية ممتازة وملاعب ومرافق رياضية حديثة، بالإضافة طبعاً إلى أماكن المبيت والفنادق المتنوعة والفخمة، ويتمتع بأجواء ودية ومثيرة بجمال الطبيعة الخلاب. سافر ويانا. تضم ألمانيا مستمعين العديد من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، ويوجد فيها أعداد كبيرة من المسارح والمتاحف والمعارض الفنية اللي تضم مقتنيات قيمة ومعروضات فنية رائعة، ويشكل الكتاب جزء مهم من حياة الناس في ألمانيا، فيصدر في ألمانيا كل سنة عشرات الآلاف من الكتب، بالإضافة إلى ما يصدر من مجلات وصحف ومطبوعات إعلامية أخرى. فألمانيا هي موطن الكتاب والشعراء والمبدعين الموسيقيين مثل غوتا، شيلر، بيتهوفن، وباخ وغيرهم من المشاهير. تعد المهرجانات جزء من الثقافة الألمانية أيضاً، كمهرجان أكتوبر فيست اللي يعتبر من أكبر المهرجانات الشعبية في العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: إذن مستمعينا، من هذا البلد المليء بخيرات الطبيعة والثقافة والتاريخ والتراث نكون وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. نلقاكم في رحلة جديدة في موعدنا المقبل. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البناء، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

0: داري الدكتور عمار المحمود. عمار المحمود
1: دائما ما نسمع من يوم احنا صغار ان لا تقرا في الظلام، هذه مو بزين، والقراءه في النور الخافت بتسبب لك قصر في النظر وغيرها وغيرها. طبعا مثل ما احنا عارفين ابهاتنا واجدادنا كانوا يقرون في ضوء خافت، سواء على ضوء مصباح الزيت او على الشمعة، والحمد لله ما تاثر النظر عندهم باستخدامهم لهذه الاضاءات البسيطه. طبعا الدراسات العلميه اللي اجريت في عام 2007 جمع كل الدراسات في هذا المجال وقارنوا بين نتائجها، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها بأن القراءة في ظل الضوء الخافت ما يتلف العين، لكنه في نفس الوقت يتعبها. يعني بكل بساطة، إذا كان الشخص يقدر يقرأ لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في الإضاءة الجيدة، فإنه تحت الإضاءة الخافتة بيقدر يقرأ يمكن لمدة ساعة أو أقل، لأن هذه الإضاءة تسبب تعب في العين لكنها ما تسبب تلف في العين. فبالتالي فكرة أن القراءة في الظلام بتسبب عمى أو بتسبب مشاكل في العين، هذه الفكرة غير صحيحة. الله يحفظكم.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير

0: الشخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم وفي هذا اللقاء الخاص الذي نفتح فيه صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على القامات الإعلامية التي تركت بصمة لا تمحى في سجل الإذاعة. أهلا بكم مستمعين الكرام، وضيفتنا في هذا اللقاء سيدة لها الريادة بمعنى الكلمة في الإخراج الإذاعي، وشهدت على تطور الإعلام في مملكة البحرين عبر مختلف العصور. أهلا ومرحبا بكم مستمعين، وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذة لطيفة بمطيع المخرجة في إذاعة البحرين. أستاذة لطيفة، السلام عليكم. يا مرحبا.
7: عليكم السلام. يا هلا مرحبتين. هلا حسن، شلونك؟ طيب.
6: حياك الله محمد. نرحب فيك مره ثانيه في اذاعه البحرين، وبودنا طبعا يعني في البدايه وكتوثيق اي سيره من السير نبدا عاده بنشاه هذه الشخصيه ونسير معها تباعا وخطوه بخطوه الى ان نصل الى المرحله التي تشكلت فيها الشخصيه الإعلامية. فنبدأ مع الأستاذ لطيف ومطيع بالمولد، أين كان وكيف كانت النشأة؟
7: طبعا أنا من مواليد الستينات، 64، ولدت في المحرق في الحالة فريج الصنقل. نعم. كان معروف فريج الصنقل، الحين يسمونه فريج الزيانة. طبعا نشأت هناك في محرق في الحالة، في يعني نشأة الطبيعية العادية يعني. ورحت المدارس، تخرجت من المدرسة الثانوي، التحقت على طول بالإذاعة، الشغل في الإذاعة
6: من الدراسة في المرحلة الثانوية.
7: أي خلاص يعني سنة 81 تخرجت، في سنة 81 على طول في نفس السنة يعني توظفت في الإذاعة
6: ما شاء الله.
7: اي بنفس السنه كنت يعني احنا ينا طبعا ما لحقنا على الاذاعه القديمه
6: اللي في العدليه
7: احنا إيه. اول ما توظفنا هنا في الاذاعه اللي هي في مدينه عيسى المجمع.
6: هل في قصه لانضمامك في الاذاعه؟ ايش
7: والله هو صار بالصدفه. يعني مو بشيء مرتب، قالوا لنا يعني في كنت يعني بين الوظيفه او بين الدراسه في الجامعه، ففي ناس قالوا لي في وظيفة في الإذاعة يبون موظفين. قدمنا قدمت أنا وطبعا زميلاتي كم واحدة، كنا يعني اشتغلنا في نفس الوقت، فتقدمنا على الوظيفة وتوظفنا الحمد لله ودخلنا الإذاعة. يعني
6: هل كانت ميول الميول تجاه الإذاعة في البداية ولا
7: لا؟ لا كان قلت لك بالصدفة، بس بعدين حبيت الإذاعة صراحة يعني، وحبيت الشغل في الإذاعة.
6: شو اللي كان يجذبك في في في في العمل الإذاعي بعد ما دخلتي في جو الإذاعة والبرامج؟ يعني هل مثلا التجانس بين الزملاء؟
7: اي طبعا يعني احنا عشنا فترة صراحة كانت يعني شفنا التعاون، شفنا الصداقات مع يعني احنا ينا جيل يعني كنا يعني يوم أتوظف 17 سنة عمري، فينا يعني ويا جماعة كلهم يعني صراحة كانوا معنا طيبين، معنا يعني ما تحس إن أنت غريب عليهم. تعلمنا منهم أشياء وايد في من خلال وظيفتنا معهم، وناس ما شاء الله يعني صار لهم سنين في الإذاعة، ناس يعني تعلم منهم وتأخذ منهم.
6: تذكرين أسامي معنا؟
7: إيه طبعاً. أول ما اشتغلنا كانت الأستاذة خالد عش عبد لطيف، الأستاذة عبد الله أمين الشملان، أم محمد أمين حسن، هاي كلها المذيعات، الأستاذة بري عبد لطيف، المخرجين ما شاء الله يعني الله يرحمه

0: عبد الواحد درويش، المرحوم نبيل العلوي، عبد النبي حسين، محمد الجابر، محمد حسن، هذه كلهم تعلمنا منهم. وبعدين احنا ينا ما شاء الله، يعني كانت الاذاعه مستعمره نسائيه. ايه فعلا، يعني اذا كان عندنا يعني يمكن 30 امراه يشتغلون في الاذاعه، كان يعني يمكن 10-15 معنا من الرجال، يعني
1: نسبة قليلة جدا.
0: إيه طبعا، هاي بعد وذا أقول لك 30 يمكن بعدهم أكثر، يعني كنا كله يعني كله نساء ما شاء الله. في التنفيذ يعني في الكنترول كان أغلبنا، في الهندسة، في ذي يعني، حتى المذيعات كان وايد يعني كله نساء صراحة. يعني
1: فترة التنفيذ الإذاعي قبل ننتقل لمرحلة الإخراج الإذاعي، أبرز الأسماء اللي كانت معاك في تنفيذ الفترة؟
0: يعني الفترة أشوف أنا اللي أول ما اشتغلت في الإذاعة، إحنا ما شاء الله ينا اشتغلنا تقريبا 6 وحدات في نفس الوقت
1: ما شاء الله
0: في في في, في الإذاعة. نعم. يعني أنا وجميلة بمطيع، جميلة الشاعر، صبرية حسين، لطيفة يوسف، وكان بعد من عندنا، كان بعد في واحد مذيع بعد ويانا بس طلعت بعدين من الإذاعة. يعني هذا لين احنا اشتغلنا في نفس الوقت، يعني أنا وجميلة في نفس اليوم اللي دوامنا فيه، يعني عقب محسين قابلنا بكمان يوم، لطيفة يوسف منور اشتغلت عقبنا بعد، ومنول عتيق عقبنا بكم شهر بعد اشتغل. فيعني هذا لين احنا كلنا اشتغلنا يميع كأننا يدد. احنا ينا في ناس موجودة في الكنترول اللي هي الله يرحمها العمة فاطمة الملة، عندنا فاطمة إبراهيم، وعندنا الله يطول في عمرها فاطمة عبد الله الملة.
1: نعم.
0: عندنا كانت واضحة سعد، عندنا كانت نعيم عثمان الله يرحمها، نورة موسى كانت عندنا موجودة، إيمان الخواجة موجودة كانت، يعني كنا قلت لك أنا كلنا نساء،
1: رابطة نسائية،
0: رابطة نسائية مثل ما قلت لك. فإحنا إحنا يوم توظفوا ما كانوا موظف قبلنا كانوا يشتغلوا من الإذاعة القديمة. إحنا جينا سنة 81 الإذاعة افتتحوها رسميا، افتتحها الشيخ عيسى الله يرحمه سنة 82 في شهر يناير أتذكر.
1: نعم.
0: فيعني اشتغلنا في هاي الإذاعة، ف مثل ما قلت لك احنا يعني ان اشتغلنا كأن في بيت واحد، تعلمنا منهم، خذينا منهم، علاقاتنا فيهم وايد زينة طيبة الحمد لله لحد الآن، علاقاتنا مستمرة متميزة الحمد لله، متواصلة، متواصلين، تواصل انطلاقة مع بعض، لأن في مناسبات في أشياء يعني الحمد لله. وكان معنا المكتبة الله يذكرها بالخير أم عبد الله، بري كمان، نيل العامر، لطيفة الحمار، سهام خليفة، كانت عندنا مريم موسى الله يذكرها بالخير، يعني هاي كلنا كنا موجودين غير المذيعات. فإحنا عشنا كإحنا الحمد لله كعائلة يعني.
1: أنا شهد يعني حقيقة في وقت مثلا برنامج الصباح الخير يا بحرين، لا يعني جو أسري
0: أي الحمد لله،
1: ريوق
0: أي موجود يعني. كل شيء موجود، خلال النشرة نتريق ونأكل أي الحمد لله والله كان جو حلو، كان صراحة يعني أيام حلوة عشناها الحمد لله. سبحان الله رب العالمين جمعنا كلنا نفس الشخصيات ونفس الطبايع ونفس الصفات اللي فينا بعضنا نحب صراحة يعني.
1: أول ما انضميتي محمد للإذاعة، هل رأساً اتجهت للإخراج الإذاعي؟
0: لا طبعاً، أول ما اشتغلت كنت في الكنترول
1: اللي هو التنفيذ الفترة
0: خذولي يعني تقريباً فترة كم سنة يعني الواحد يتعلم شوي بعدين بديت أساعد في التنفيذ برامج، يعني كنت ويا المخرجين مثلاً إنهم يعلموني شلون طريقة الإخراج دي. بعدين بديت أنفذ برنامج يعني أشياء بسيطة، يعني أساعد مثلا المخرج طلع إجازة أنا أستلم عنه

0: برنامج أكون مع أمي أو كده. بس بعدين عقب يعني كم سنة بديت أول صرت يعني رسمي إن أنا منفذ برامج اللي هو في التسعينات كان سنة 91 على ما أعتقد. بديت يعني رسميا أنا يعني أكون منفذ برامج وظيفتي يعني. فكان مطلوب مني تنفيذ البرامج يعهد لي يعني كم البرنامج يكونوا من ضمن إن أنا هذه شغلة يعني.
1: مسألة التنفيذ يمكن اللي يسمعنا الآن يسأل شنو تنفيذ الفترة، هو يعني مسألة ترتيب قائمة البرامج والفقرات.
0: هو طبعا يكلوج احنا نسميه لوج اللي هي فترات
1: جدول البرامج،
0: جدول البرامج. فاحنا نمشي على حسب اللي موجود عندنا سواء كان يعني المواعيد الوقت مثلا الأخبار حزة الأخبار متى يكون راح تكون الأخبار الفترة الدينية متى تكون الفترة الدينية. فإحنا نمشي يعني شيء مجهز لنا إحنا نمشي عليه.
1: هذه تم ترتيبه من المكتب مكتبة الإذاعة.
0: إيه طبعا من مكتبة الإذاعة وتمين على فترة طويلة يعني على هاللون. وبعدين يبون لك الأشرطة وانت تبرز لك الأشرطة وتحطها بالترتيب يعني. كانت يعني الأول يعني ما مو مثل الحين الكمبيوتر يشتغل هاللون، كنا احنا نركب الأشرطة.
1: نعم يعني زملائنا الآن اللي يشتغلون على الأجهزة ويرتبون اللوج يعني يتعاملون مع أجهزة الآن تشتغل بالذكاء الاصطناعي وفي
0: نعم.
1: تطور صار في الأجهزة. بس وقتكم أحمد يعني ما كان هذا الشيء موجود. كنتوا تشتغلون على الريلات.
0: اي على الريلات. اي نعم كان على الريل، يبون لنا المكتب يجهزون مثل ما قلت لك الريلات مثلا المواد سواء كان برامج او اغاني يبونهم لنا واحنا نمشي على حسب الوقت اللي مكتوب عندنا. اذا في نبتدي مثلا الفتره الدينيه تبتدي الفتره الدينيه موعد البرنامج معين نمشي على الجدول يعني بالضبط على اللوك اللي عندنا.
1: بالضبط تنزل على دقيقة وعلى الساعة المواد.
0: إيه طبعا إذا كان المنفذ يعني حاضر فيمشي على كل شيء الوقت، لازم إنه على الوقت. إحنا ترى يعني تعلمنا احترام الوقت، إحنا ما عندنا يعني إن أنت بتتأخر ولا بتهد المكسر وبتطلع وبتمشى وبتروح وتيجي، لا طبعا ما عندنا هذه. نتعلمنا على احترام الوقت وان كل شيء لازم ينزل في وقته، ما في شيء يتاخر ولا شيء الا اذا بعد حاله يعني طارئه ممكن، بس انه يعني اغلب الاوقات لا طبعا كل شيء ينزل بوقته.
1: ما كنتوا تواجهون صعوبه في هالشيء يعني مساله يعني ترتبين الريل والريل اللي عقبه في نفس الوقت
0: هو طبعا ما تقعد يعني عارف انت ما تقعد لان على طول يعني انت اذا بتحط لك اغنيه مثلا 5 دقائق ولا 7 دقائق على طول راح تنزل الاغنيه اللي عقبها مثلا يعني فتحرك يعني ما في. كان اقول لك ما تقدر تهد الكنترول وتطلع مثلا اللوازم ان انت تكون. وبعدين احنا يعني كنا اكثر من موظف يعني ما كنا نقعد موظف واحد، بالكثير يعني في الشفت 3 أو 2. وكنا بعب اقول لك يعني ما عندنا غياب صراحه يعني ما كنا نغيب. انا اتذكر يعني في البدايه يعني بدايات ما كنت اطلع حتى لو انت مريض لازم بتيجي.
1: هل هاي من نفسكم ولا
0: اي لا من نفسنا طبعا لان انت بتغيب تقعد، لكن مسكين ايش ذنب الموظف اللي وياك راح يقعد في الفتره كامل بروحه ترى. فكنا يعني مو بس انا الكل كنا يعني نحترم بعضنا نخاف على بعضنا ما نقدر ان يعني نتعصب على نفسنا ونيا مثلا حتى لو انت تعبان له شيء بس علشان ان انت يعني زميلك ما يتعب بعد ويتم مسكين بروحه يعني في الدوام 6 ساعات كنا ندوم 7 ساعات يعني.
1: فترة التنفيذ الإذاعي احتكيتي ام احمد مع مذيعين الاخبار ومذيعين الربط، كان في جدول اسمه جدول الربط.
0: اي نعم.
1: ايضا فالمذيعين اللي فيه يختلفون عن مذيعين الاخبار وعن مذيعين البرامج ولا
0: اي اكيد لا يعني مذيع الاخبار كانوا اخبار مذيع الفترات مذيع الفترات الربط احنا نسميه

0: اي يقعد يعني مثل ما هو معروف نقدم لكم الأغنية الفلانية من الحان هاللون
1: يوصل الفقرات ببعضها.
0: اي يوصل ببعضها يعني كان الأول على الأيام الأول غير يعني مو بنفس الحين يحط لك كلام حلو وكلام هذي ويربطها لا قدم لكم وقدمنا لكم بس هو اللي لحن دي كلمات من والحان من بس مذيع الأخبار غير طبعا.
1: تذكرين أسامي معينة في هالجدول ولا في هالجدول حسيت إن يعني وأنتي قاعدة تنفذين الفترة يعني إن أمامك شخصيات فعلا يعني من المذيعين في الاقتدار وفي التمكن.
0: إيه ما شاء الله يعني أتذكر مع عبد الله أمينة الشملون. أمينة مع عبد الله كانت يعني تيود فترة هي مذيعة أخبار في نفس الوقت بعد ربط يعني
1: تمسك
0: فترات فكانت طريقتها حلوة. وأمينة بعد من النوع اللي ما تحب الخطأ في الإذاعة في فترات ما تحب يعني تعصب علينا إذا ساعات مثلا تنزل ساعات واحد بالغلط يعني تحط لك مسجل يعني ومركب شريط ساعات واحد يغلط من رقم 2 ورقم 3 فتطلع مثلا هي تقدم أغنية وتطلع أغنية ثانية تعصب علينا مع عبد الله حتى يعني مثلا لازم نحن ننبه ان احنا راح نفتح المايك عليها ف
1: مو مفاجأة كذي
0: اي انه مو مفاجأة لازم انه يكون هي فيعني تعصب علينا الله يذكرها بالخير مع عبد الله.
1: انتقالك محمد الى مرحلة الاخراج الاذاعي من تذكري من المخرجين يعني إذا قدرنا نقول كان له الفضل بعد رب العالمين في تعريف أم أحمد بآليات الإخراج وغير ذلك؟
0: الله يرحمه أبو فهد إبراهيم عيسى هو طبعا أنا يعني تعلمت فترة معه بعدين حتى محمد حسن المخرج الجابر يعني هذه لين أكثر شيء احتكيت معهم. وبعدين كانت أم حسين صبري حسين طبعا أم حسين صبري حسين هي أول مثل ما نقول إحنا أول مخرجة نسائية في الإذاعة.
1: نعم.
0: أي هي أول شيء بعدين أنا جيت بعدها هي طبعا أم حسين بعد علمتني يعني اكتسبت منها وايد خبرة كانت بعد فاطمة الملا كانت تنفذ بعد برامج كنت أنفذ بعد معاها بس أكثر شيء أبو فهد الله يرحمه إبراهيم عيسى وأم حسين صبري حسين هي اللي علمتني أكثر شيء وكنت يعني أخرج معاها البرامج ذي.
1: شو اللي تميز أبو فهد عن أم حسين في طريقة الإخراج يعني أستاذ إبراهيم عيسى الله يرحمه يعني لا شك أنه هو يتميز ببعض الأمور في شخصيته هو في أداء الإخراج يختلف عن الأستاذة صبرية فش اللي خدتي منهم؟
0: يعني أبو فهد الله يرحمه كان أكثر برامجه كلها يعني مسلسلات برامج ثقافية. أم حسين لا أم حسين كان عندها برنامج اللي هو استراحة للجميع مع الأستاذ أم خالد عوش عبد اللطيف هي تمت ما شاء الله يعني سنين تخرجها وهي لما تطلع إجازة أنا كنت أتولى يعني إخراج البرنامج. طريقة البرنامج استراحة للجميع طريقة البرامج المسجلة العودية هذه كان يعني لقاء مثل ما تقول مخالط استعرض الرسائل اللي تيها والأشياء اللي وأنا حتى يعني كان معاي يوديت مع مخالط برنامج اللي هو أطلب وأسمع مدة تقريبا 8 سنوات
1: ما شاء الله.
0: أي فكانت يعني مخالط غير طريقته ما شاء الله يعني تجذبك في التقديم اسلوبها طبعا ما يحتاج انا اتكلم عن ام خالد كل من يعرفها يعني تتعلم منها كيف الاخراج يعني تقول لك المعلومات تقول لك سو هاللون سو هاللون فانت تتقبل منها يعني بحكم الخبره اللي عندها. اي ام حسين بعد كانت ما شاء الله البرنامج مال الاستراحة تم عندها سنين يعني ويام خالد فأنا تعلمت منها وايد أشياء.
1: من كلامك محمد يعني تبين الموظف في وقتها يمكن

0: تخصص وظيفي يمكن يكون مخرج او يمكن يكون معد او مقدم، لكن في يعني لما تدشين في تفاصيل شخصيته لا تحصلين انه هو ممكن يكون حتى مخرج وممكن يكون من كلامك عن الأستاذة عائشة عبد اللطيف.
1: يعني هما يعني ما شاء الله خبرة في الإذاعة، فأنت لازم تتعلم منهم. وهي دائما الله يذكرها بالخير لما أقول لها ذي ولا شيء تقول لي يا ماما سوي هاللون، ما دام أنا موجودة استفيدي مني، واجب الروح لازم تتعلمين. يعني دائما تخاطبني كأني أنا يعني بنتها لازم تعلمني. سبحان الله يعني، وأنا فعلا استفدت منها وايد أشياء يعني. فهي طريقتها يعني ما شاء الله، وخبرة يعني الواحد لازم يتعلم منهم. اي ما يقول ان انا لا انا عارف ما لازم ان انا اخذ، لا بالعكس. يعني يمكن احنا بعد وقتنا غير، كنا يعني مو كنا نحب نتعلم، نحب ناخذ من اللي اكبر منا، نحب ناخذ نتعلم منهم. صن ناس يعني عندهم خبرة بهالمجال، ليش الواحد ما يتعلم منهم؟ لازم تتعلم منهم. وبعدين احنا لأنه ما درسنا تقول ان احنا عندنا جايين عندنا فكرة، احنا جايين نيبونا قالوا لنا تعالوا هاي وظيفة تعلموا، خلونا نتعلم شوي شوي، شيء بسيط يعني بعد ما هذي قالوا لنا يلا طلعوا على الهواء. ولازم تتعلم من اللي موجودين، اللي عند أصحاب الخبرة اللي موجودة.
0: لو رجعنا شوي إذا سمحتي لي محمد، العمل الإعلامي عموما في وقتها، خلينا نقول وقت حزة السبعينات والثمانينات، مو نفس الحين. يعني أحيانا الأهل يعرضون، يمكن في وجهة نظر تصير يعني تجاه العمل الإعلامي نفسه، يعني سواء كان في الإخراج أو في التقديم أو في التمثيل وغيره. فشلون كان تقبل الأهل بالنسبة لي يعني كونك بتنضمين لإذاعة البحرين؟
1: لا يعني أنا ما حسيت في هاي الشيء. إحنا كنا نسمع يعني عن العمل دي، بس يعني ما حسيت من جانب الأهل أي شيء. يعني بالعكس أنا يعني كانوا مستانسين إن أنا صرت موظفة في الإذاعة يعني. إيه، وهو لما تسمع بعد اسمك يطلع الاسم في الإذاعة فيعني غير يعني، عرفت؟
0: أكيد شيء يعطي يعني.
1: الله يرحمها كانت عمتي تقول لي لين أروح لها أقول لها في العيد يعني أقول لها عمي ملا تقول لي أسمع الإذاعة يقولون اسمك لطيفة بمطيع لسم. إيه كانت استانس يعني، عرفت؟
0: هاي تشريف حق
1: اسمها. إيه الله يرحمها. حتى كانت يعني أمي فاطمة الله يرحمها دائما تقول ما طلعتي ما طلع صوتك اليوم في الإذاعة. كانت تسمع إذاعة القرآن، كنت أنا أقدم ساعات برامج لا ولا في صباح الخير تسمع، ما قالوا اسمك اليوم رحت الشغال عزبالها آه يعني هذه صوتي ما تري إنه بس الاسم هو عزبالها أنا اللي أذي أتكلم.
0: ما هذا الشيء في مجال التقديم والإعداد؟
1: لا والله الإعداد لا، حتى التقديم يعني، بس التقديم أتذكر كنا راح ندورة في سوريا، هذه أول دورة نحضرها عقب يعني من خلال الوظيفة. رحنا جامعة الدول العربية سوريا سنة 95 أتذكر. كنا يعني ما شاء الله 4 أسابيع كانت الدورة في بعدها في الصوت، وكان يعني لازم مجموعة تسوي نوع البرنامج يعني. فصار أنا من دوري إن أنا أكون المذيعة. أسوي المجال الوحيد اللي هذه الإذاعة، التسجيل الوحيد اللي سجلته يعني.
0: سمحي لي سألتك السؤال بس اللي سمعت ما شاء الله يعني يقول يعني صوتي إذاعي.
1: بالعكس أنا صوتي أقول واي كريم.
0: لا بالعكس
1: ساعة ساعتين لأن مثلا الصبح أول ما أقعد من النوم أتصل أحد ولا أحد يتصل فيني لازم أنا مريض.
0: أنا صوتي جديد الحين ما سخن.
1: أيوة الظاهر ساعات انحرج يعني أقول حنش فيها مو بعارف الرجال.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يسلمك.
0: تذكرين أول برنامج خرجتي؟
1: أي طبعا أول برنامج خرجته كان، شوف يعني أول اثنين كانوا هم برنامجين في الوقت أنا خرجته.

0: كان برنامج شجون الليل مع أم خالد عايش عبد اللطيف، والبرنامج الثاني كان غرائب الكون مع الأستاذ عبد الله يوسف وأم جاسم أحلام محمد. هذه كان أول برنامج أنا يعني يطلع، هذه برنامجي أنا بصوتي بإخراجي مثل ما تقول انتقاء الموسيقى وطريقة ذي. بس يعني بعدين يوم سمعتها وود في شوية شو اسمه
1: تعطين نفسك ملاحظة
0: يعني أقول هاي شلون أنا سويتها. إيه كان البرنامج يعني شوي تدري يعني الفتاة خبرك أنت أول برنامج لازم يطلع فيه أشياء يعني الإخراج والصوت والذي. بس كان زين يعني لحد الآن من فتاة يعني سمعت إنه عايدينه يعني في الإذاعة.
1: صح سمعت حلقة من حلقة غراب الكون. يعني بعض الأشخاص اللي في المجال الإعلامي سواء كانوا من يعني من في التقديم أو في الإخراج دائما يرددون هذه الجملة إنهم يعني مع كل عمل جديد يحسون إنهم أول مرة يسوونه. يعني هل هذا الشعور أيضا بالنسبة حق لطيف أبو مطيع إن كل برنامج مع تقدم البرامج وتعددها هل ما زال الشعور هو كنا أول مرة كنا نفس الشعور؟
0: يعتمد أنا يتراول يعتمد على البرنامج نوعية البرنامج. يعني إذا برنامج أنت نفس البرنامج نفس نوعية البرامج اللي كنت تسويه وهذه بو 10 دقايق بربع ساعة هاي عادية يعني عندك. بس أما تسوي برنامج جديد مثلا فكرة جديدة شيء جديد غير تغير شيء تحس إن أنت تغيرت في تغير البرنامج عليك تغير الإخراج يعني. يعني لازم بس ان البرامج العادية اللي تسويها مثلا خصوصا يعني اذا انت مخرج مطلوب منك عمل يعني من ضمن عملك لازم راح يكون نفس نوعية البرنامج. بس في برامج تختلف مثلا فكرة جديدة في دي تغير يعني.
1: ان شاء الله عندك من الابناء محمد احمد.
0: اي احمد عندي شيرين العودة
1: شيرين
0: اي بعدين احمد وريم ونورة
1: الله يحفظهم.
0: آمين آمين الله يسلم.
1: خذوا منك أشياء؟
0: لا ما خذوا مني يعني قصك من الوظيفة يعني
1: أشياء إعلامية يعني.
0: لا لا لا لا ما كلش يعني بس شيرين درست علوم علاقات عامة.
1: نعم
0: أي ما شاء الله يعني أحمد وريم ونورة كلها درسين حقوق
1: ما شاء الله.
0: أي كلهم درسين حقوق
1: الله يوفقهم.
0: آمين إن شاء الله.
1: بالنسبة حق السفرات والدورات شو تضيف بالنسبة للموظف يعني خصوصا إذا كان يعني في بدايته في العمل؟
0: يعني مثل ما قلت لك احنا اشتغلنا ما عندنا يعني عندنا ما اخذنا دورات ولا اخذنا اشياء يعني ذيك الفترة. بس بعدين لازم يحتاج الموظف انه يحضر دورات عشان يفهم هو قاعد شنو يشتغل بالضبط يعني. فيعني هاي الدورة اللي قلت لك عنها اللي هي رحناها في جامعة الدول العربية سنة 95 يعني تعلمنا فيها وايد أشياء عن الصوت وعن الميكروفونات وعن طريقة التسجيل والتسجيل غير. يعني لازم إن الواحد يحتاج إنه هو يكون عنده خبرة عنده دراية بهالأشياء يعني. وبعدين أنا رديت رحت بعد سوريا بعد جامعة الدول العربية في سنة 2005 بعد يعني كنت حاضرة
1: عقب
0: 10 سنوات حاضرة كنت بعد دورة كانت إخراج يعني على أساس نفس المجال اللي أنا كنت هذي. لكن كانت يعني بعد دورة كانت بعد الواحد استفاد منها كثير.
1: بعد الإخراج بعد مهمة الإخراج دخلتي غمار الإشراف
0: نعم.
1: على الموجات الإذاعية ومنها الموجة الشعبية
0: الإذاعة الشعبية نعم.
1: شو اللي خلينا نقول أضاف لي أم أحمد هذه الخطوة؟
0: يعني هو الله يسلمك كان في 2007 على ما أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة يعني أنا بالإضافة إلى أنه أنا كنت مخرجة في الإذاعة رشحت حق أن أنا أستلم الإشراف الإذاعة الشعبية

0: الإشراف للإذاعة الشعبية كانت يعني بعد هاللون. بس هذه كلها أنت طبعا هذه أنت كلها اختيارك أنت. فكان هو بعد هاللون عبر الجهاز يعني ترتب الأغاني والفترات وكل شيء. يشتغل 24 ساعة مثل الحالي يعني. كان الأستاذ سامي القوز هو اللي رشحني، قال لي أبيك تودين تمسكين الإشراف على الإذاعة الشعبية. وكان معاي ذاك الوقت الأستاذ إبراهيم حبيب، هو اللي وجهني إن إحنا نحط هالفترات نسوي يعني. كانت هي موجودة من قبل بس كان في ناس مسؤولين عنها يعني. فبعدين ما عطوني إياها الإشراف على الإذاعة، وكانت كنت أمشي يعني على توجيهات اللي هو المشرف عليه اللي هو مسؤول عنها يعني إبراهيم حبيب. وتميت فترة يعني بين الإذاعة الإخراج وبين الإشراف الإذاعة. بعدين خلاص يعني خليت الإخراج، تميت بس الإشراف على الإذاعة الشعبية.
1: مرة عليك العديد من المخرجين والمؤدين والمقدمين المحمد، من الأشخاص أو أبرز الأشخاص اللي تركوا فيك أثر، سواء من الموجودين أو من اللي الله يتوفاهم الله يرحمه؟
0: معدين يعني ومخرجين
1: ايا كان من كوادر الاذاعه.
0: والله يعني شوف انا كانت علاقتي وايد مرتبطه بام خالد الشاب لطيف يعني. صرنا انا اشتغلت يعني مثل ما قلت لك 8 سنوات غير البرامج الثانيه اللي كنت معاها يعني مع اخراجها. فام خالد غير خالد، اخت، صديقه، ام، يعني كل شيء، تعلمك كل شيء صراحه يعني هي وايد أنا استفدت منها سواء في الحياة العملية أو حتى في حياتي الشخصية يعني. كنت استشيرها يعني، ما كانت تحس إن أنت قاعد أنت مع يعني واحدة مثلا في فارق بين العمر هالكثر، كنت تحس إن هي صديقة ترى يعني، تستفيد منها، تفضفض معاها، تأخذ منها خبرة الحياة، تعلمك ترى يعني، علمتني على أشياء وايد. حتى مثلا الزرع يعني كنا يعني ما كنت أنا أعرف الأشياء هي علم، تعلمت منها أحب الزرع، أحب التنسيق، أحب إنه لما شفت مثلا أشوف زرعة طافت أقول لها شوفي هاللون هاللون، شفت هاللون هاللون غير يعني. صار عندنا يعني أشياء حلوة بين بعيرات.
1: جميل. إيه جميل. يقولون ان انت مشاكسه ام احمد.
0: لا انا مشاكسه، انا وايد حقوني هي المصيبه. انا يعني اذا تشوف شيء غلط ما احب اسكت صراحه يعني. اي ما احب يعني، انا صدق احب الضحك، احب الصداقه، احب الوناسه يعني كلهم ربعي. انا احب الناس على العموم كلهم يعني علاقتي طيبه معاهم الحمد لله. بس انا لا تسويني سوي شيء غلط وتخليني تقول لي سكتي يعني مشي مثلا.
1: تذكرين مواقف طريفة يعني؟ وأكيد يعني أنا ما شفتش أم أحمد إلا ما شاء الله الابتسامة موجودة الله يحفظك.
0: يا الله يسلمك. بس
1: أكيد مرت عليك شيء مواقف طريفة.
0: والله يعني وايد أشياء صراحة. ما تنسي. بس ما تنقال.
1: لأن أبي شيء ينقال طبعاً.
0: أشياء وايد يعني صراحة. قالت الإذاعة غير يعني، كنا إحنا مذيعين صراحة يعني صرت هفوات ساعات غلطات يعني. أتذكر يعني مرة واحدة مذيع كنا في الإذاعة الشعبية قبل ما كان يعني كانت البرنامج الثاني يسمونه
1: نعم
0: إيه، كان يبتدي يعني على اللي هي نفس إذاعة محطة القرآن 612. كانت أول شيء تبدي البرنامج الثاني وبعدين اللي هو تبتدي إذاعة القرآن.
1: نعم.
0: كان البرنامج الثاني يعني معروف اللي هو كله نفس موجودة الحين إذاعة الشعبية، أصوات، فنون بحرية، فنون شعبية يعني إلا الأشياء. أتذكر يعني كان مذيع كان يعني إحنا كنا عندنا فترة فن دق الحب، عطينا قلنا يقدم الفترة اللي يقول فنون دق الحب
1: يعني دق الحب
0: دق الحب يخلون يعني يعني في أشياء وايد غير اللي يقول لها مثلا أغنية نقدم لكم أقنية، هي تقول
1: بالقاف
0: يقول لها مو بالغاف بالغين، قالت لها يعني بالفتح ولا بالكسرة.

0: خال ابو خالد الله يرحمه يشرد من الاستديو. كانت وايد في اشياء كنا نسجل صراحه ونجلس ونقعد ونضحك عليها الاشياء، بس بعدين الله نسيناها كلها الاشياء. لازم تحدث اشياء يعني، موت من الضحك علي صراحه يعني.
1: خل انت في ال في ال في الاسماء والمبهمات بالنسبه حق الاغاني. بالنسبه حق الاغاني الشعبيه يعني واجهتي فيها يعني ايضا بعد مثل هذه الامور، غير اغنيه دق الحب.
0: دق الحب لا والله كان اقول لك في اشياء وايد يعني، بس انا يعني صراحه نسينا احنا سنين يعني. كانت تصير في التقديم هالاشياء، كانت تصير يعني هفوات يعني.
1: يقولون لي في الكنترول ان في بعض الاغاني الشعبيه
0: ايه
1: مسميات معينه ونطقت يعني بشكل مختلف كلش يعني.
0: اي وايد كان اقول لك في اشياء وايد يعني، بس انا يعني صراحه نسيت يعني. كنا الاول نسجل نسجلها فورقة ونيلس ما عندنا شيء، قمنا نضحك بس نقول تذكرون اللون تذكرون اللون. أيوة والله كانت جميلة صراحة.
1: بعد مرحلة الإخراج الإذاعي أم أحمد للبرامج اللي تفضلت فيها، برنامج سجون الليل وغيره، ذكرتي ان الاستاذ ابو فهد الله يرحمه، الاستاذ ابراهيم عيسى، كان ايضا له في الاخراج الدرامي.
0: اي نعم،
1: اخراج المسلسلات الدراميه. اخذتي منه ايضا هذا الشيء، دخلتي مجال الاخراج الدرامي؟
0: يعني انا كنت الشيء الوحيد اللي ما عملت فيه يعني في البرامج اي برنامج اللي هو في الدراما، فكان يعني كان ودي ان انا ادش هالمجال، وانا فعلا يعني دخلت هاي مجال الدراما في مسلسل مع الله يرحمه ابو فهد ابراهيم عيسى، كنت معاد مساعدة المخرج، هو المسلسل الوحيد الدراما اللي انا يعني ساعدته فيه واخرجت معه البرنامج المسلسل.
1: تذكرين اسمه المسلسل؟
0: والله نسيت اسمه، ما مرش اسمه طيور شيء كذي يعني، ما تذكر بالضبط اسمه. كنت أنا مساعدة المخرج يعني، حلو خضيت تجربة جديدة في المجال الإذاعي.
1: من كان أبطال العمل تذكرينهم أم أحمد؟
0: أبطال كانت أحلام محمد، الله يرحمها، بدر، فاطمة الدوسري، عبد الله يوسف، أتذكر إبراهيم بحر الله يرحمه، من بعد في بعد كم من ممثلين يعني، بس هاي لأن هم إذاعيين وياي فيعني على بالي الأسامي. نعم.
1: الله يرحم اللي توفى وتركوا بصمة يعني.
0: اي نعم،
1: الأستاذة فاطمة الدوسري.
0: اي الله يرحم
1: الأستاذ إبراهيم بحر، الله يحفظ الموجودين.
0: آمين يا رب.
1: يمكن من أبرز البرامج أم أحمد اللي اشتغلت فيها واللي يعني اتخذتي قرار ان انت تنسحبين منها ايضا، برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: اي نعم،
1: مثل ما تفضلتي بذكرى، تكلمتينا عن جو الالتزام في البرنامج ومدى حساسيه انه لابد انه هو يدش على الوقت ولابد انه كذا. جو العمل في صباح الخير يا بحرين من ناحيه الاعداد، التقديم، الاخراج، يعني كأنما اللي تشوفه كأنما كتلة خلية نحل.
0: أي نعم.
1: فخلينا في هالأجواء هذه، شلون تبتدون من الصبح، شلون تلتقون، شلون يعني يمشي البرنامج معاكم لآخرش؟
0: طبعا مثل ما قلت لك إحنا نية طبعا من وقت يعني بالكثير الساعة 6 نية 6 وربع بالكثير يعني، هذه بعد إذا واحد عنده ظرف بتأخر، نية نكون كلنا موجودين، المعد موجود، المذيعين موجودين، نطالع شنو الاعداد مال اللي يكون المعد عاده، سواء كان معد واحد او اثنين، فنشوف شنو الاعداد، شنو راح تكون يعني، بحيث انت لما انت المخرج تطالع الاعداد شنو يحتاج لك، شنو الاغنيه المناسبه اللي بتحطها، شنو الاشياء الموسيقى المناسبه، شنو طريقه شنو راح يكون عندك من لقاءات مال

0: لقاءات، فكنا يعني مثل ما قلت خليه ما شاء الله كلنا، يعني الكنترول اللي راح يكون معاك في التنفيذ، والمعدين اذا عندنا مثلا اللقاءات، عندنا المراسلين اذا كان في مراسلين موجودين معانا، كله يكون جاهز علشان انت يكون عندك انت في الصوره والمذيع في نفس الشيء في الصوره يكون. كان صباح الخير يا بحرين برنامج يعني ممتع صراحه، يعني
1: كان من اهم برامج لي ذا،
0: إيه يعني مسموع بحرين. يعني كل من ما تقول انه ما في احد ما يسمعه، يعني اغلب الناس يسمعه. كان عندنا فتره الله يرحمه ابو حجي، هاي طبعا الفتره مسموعه، الناس تحب تسمعه، كان ينزل الساعه 7 الا ربع يعني هاي وقته. عندنا كانت فترة الأرصاد الجوية اللي هو كان بعد قبل السبع، لأن الساعة 7 راح تكون عندنا نشرة.
1: صحيح.
0: إي فيعني في أشياء ثابتة تكون، اللي هو مثلا فقرة المرور، فقرة الأرصاد الجوية الساعة 7 تكون ذي، وبينها تخللها فقرات خفيفة، أغاني خفيفة.
1: في فقرة ذكر كانت أيضا موجودة بس حين يعني استعاضوا عنها بفقرات مختلفة، فقرة اللي هي يطلع معاكم شخص من السوق ويقول لكم أسعار الخضراء وأسعار السمك.
0: اي هاي كان الجيب، حسن الجيب على ما أعتقد، كان يعني صار له سنين يعني كان معانا مال الجسم التجارة، فكان يطلع لنا بعد يقول لنا الأسعار الأشياء، كانت يعني فقرة من سنين هاي قبل أنا أطلع من الجسم التقاعد، إن شاء الله هاي الفقرة من زمان يعني. إيه.
1: بداية أسمع صباح الخير بحرين كانت، أو البحرين تصبح،
0: كانت البحرين تصبح.
1: نعم. سنة كم كانت تقريبا البداية؟
0: والله كانت على ما أعتقد في يعني في 2000 وشيء يعني بالضبط متذكر، يعني انت لما تيود صباح الخير انت مخرج معناته خلاص انت وصلت، انت يعني صار عندهم ثقة فيك كاملة ان انت راح تكون انت وصلت المرحلة خلاص. اي خلاص يعني، لان كان صباح الخير يا بحرين كان في البداية كان تسجيل، بحرين تصبح كان مسجل، يعني كان تسجيل استاذ خالد عش عبد اللطيف سنين يعني، كانت دي مع نبيل العلوي مع عبد الواحد درويش، كانوا هما المخرجين على البرنامج، بعدين تحول حق برنامج مباشر، فكانوا بعد يعني نبيل العلوي الله يرحمه وفهد الله يرحمه وعبد الواحد درويش ومحمد حسن والجابر، وكانوا يودون يعني فترات يعني. اي بس بعدين يعني دخلنا انا ام حسين وانا معاها كنا دخلنا في صباح الخير، عشان احنا يعني خلاص يعني صرنا من الـ مثل ما تقول يعني وصلنا خلاص الخبره، خذنا كل الخبره ان احنا راح نستلم صباح الخير، يعني صرنا هو مسؤوليه يعني مو كل من يقدر يعني يقعد يخرج صباح الخير، صرنا ان انت الاول غير يعني مو بالحين متوفر لك الأشياء، لازم أنت تكون حاضر، حواسك حاضرة أن أنت هاي المستمع إيش راح يقول إيش ما راح يقول يعني. والله كان برنامج صباح الخير برنامج حلو يعني، وتيك المشاكل تعور قلبك لما توصلنا ما تحصل لها حل. إيه يعني وطبعا الحين لحد الآن مشاكل الإسكان والصحة بس هاي معروفة يعني، كانت يعني في مشاكل يعني الواحد ما يقدر يحلها لهم حق الناس، فكان يعني تستصعب إن في مشاكل لهالدرجة وأنت ما بيدك شيء.
1: هو كون المستمع يعني وصل مرحلة يعني نطق الأبواب كلها، وآخر شيء شاف إنه يعني منصة الإذاعة هي المنصة الوحيدة اللي بتوصل له.
0: هاي كان وايد صعب صراحة يعني. ساعات أنا يعني أتذكر إن أنا أطلع من صباح الخير حتى نفسيتي تعبانة. إيه من كثر الواحد ما تسمع المشاكل. الله يكون في العون.
1: اللهم آمين. من مر عليك أيضا من المذيعين في برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يعني فعلا إذا مسكه والمايك إذا مسكه وال
0: أي يعني طبعا التقديم. أم زيد

0: استغلال أحمد.
1: الله يذكرها.
0: إيه الله يذكرها بالخير. صراحة كانت يعني مذيعة نشطة، تحب العمل، يعني ما شاء الله ثقافة لبقة، تعرف تريد، يعني جميع مذيعة على مثل ما تقول على جميع المستويات يعني. إيه عندنا بعد كانت أم محمد أمينة حسن الله يذكرها بالخير، أم عبد الله أمين الشملون، كانوا يعني في مذيعات وايد يعني بالريع عبد اللطيف وايد مذيعين. بس ما كان وانت اشتغلت بعد حتى انت حسن وعايا ودي صباح الخير يا بحرين، يعطيك العافية.

0: معاهم. ذكرتي الأستاذ عائشة عبد اللطيف وذكرتي يعني بعض الأسماء. من أكثر الأشخاص خلينا نقول غير عائشة عبد اللطيف اللي يعني تحبين كنت تشتغلي معاهم دائما في البرامج، ولا ما كان عندك هذه خلينا نقول التفرقة بين بين بين المذيعين؟ أي ممكن تشتغلي مع
1: لا لا، أنا طبيعتي نوع اللي أنا أي شغل أتقبله يعني وأشتغل فيه على أكمل وجه، يعني لأنه هو عملي يعني لازم إنه أنا أكون مخلصة فيه. ما أنا ما عندي يعني إنه أنا هذا أشتغل ويا ذي المذيع ولا ويا ذي المذيع، لا طبعا. بس أنا يعني مخالد بحكم إنه أنا اشتغلت معاها في أطلب وأسمع 8 سنوات، يعني مو بسهل غير البرامج الثانية الأشياء الثانية كنت أشتغل معاها. فعني هي على حسب المدة الطويل اللي أنا استدري هذا لك، يعني الخوات الزميلات يمكن اشتغلت معهم بالفترات يعني معينة، مثلا 6 أشهر بعدين تغير المذيع يعني مذيع ثاني. بس يعني بحكم الوقت يعني
0: حسب الدورة البرامجية.
1: اي على حسب الدورة. وكنت مثل ما قلت لك أنا مخالد لأنه 8 سنوات، فيعني هي غير تعلقت فيها أكثر يعني، وغير أنه أنا كنت أيود الصراحة للجميع معاها بعد بدل ساعات أم حسين لما صبري حسين الأخت تطلع مثلا إجازة ولا شيء، فكنت أنا أيود الصراحة للجميع معاها بعد. فيعني صار على طول كأنه شغلي معاها. وكنا بعد يعني ما كنا بس الصبح نيي، يعني كان برنامج أطلب وأسمع كنا نسجل مكالمات، المكالمات اللي هي العصر أنا ومخالد. يعني الصبح نسجل مثلا يومين عندنا في الأسبوع، كأنه على ما أعتقد كنا نسجل العصر نسجل المكالمات. أي فيعني كان ارتباطي فيها أكثر يعني.
0: شو اللي تقولينه يعني للمخرجين الجدد الآن؟ يعني متوفر لهم مختلف البرامج والمواقع وال يعني حتى أشياء ما كانت متوفرة يمكن حق المخرج اللي كان في بداية 2000 أو كان في 90s أو في 80s. شو الرسالة اللي توصلينها له من يعني خلاصة خبرة هذا السنة؟
1: يعني على طاري التكنولوجيا اللي وصلت لها، احنا يعني طبعا مثل ما قلت لك أنا احنا كنا قبل على أشرطة ما أشرطة، بس بعدين يوم تذكر حميد العلي هو اللي طبعا جاب لنا
0: الأجهزة
1: الجديدة اللي حق كمبيوتر ما كمبيوتر، ان انت تشتغل على الكمبيوتر، فكانت يعني نقلة. بس ما تحس كأنك تشتغل، عرفت يعني؟ يعني الشغل الريل كان غير، يعني تسمع الصوت وتشون الموس تقطع الكلام اللي تبيه، يعني كان أكثر دقة. حتى أذونك غير صراحة، يعني تحس بها أذون صدق إذاعية لما تسمع الشيء. يومين يوم ذي التسجيل والتسجيع على الكمبيوتر تمنتج وتدخل الصوت وذي، ما كنت تحس أن أنت قاعد تمنتج يعني صراحة، يعني تشتغل تنزل هذه العلامة وتنزل هذه وتسوي كات مني وتسوي مني بوست مني ورشنا أشياء صراحة، يعني كانت يعني ما كانت ممتعة صدق، يعني ما في تحس ما في خروج، ما في ذوق، ما في ما تحس إن أنت بذل جهد وايد يعني.
0: اللي جرب الريل واللي جرب
1: طبعاً أكيد تقصص، هاي تقصص بروح المونتاج، هاي شيء عجيب على اللي تلصق واللزقة وتحط مني وإذا بعد طلعت لك كلمة ترد تقصها مرة ثانية، يعني كان
0: مهارة
1: كان صراحة يعني. صارت شيء حلو يعني، حتى أذونك غير تصير تسمع أي شيء غريب تسمعها. لا حن ترى ولي ما عندهم هذه الـ الأذون الإذاعية
0: الموسيقية
1: فيعني الحمد لله حن متوفر لهم كل شيء بإمكانهم، بس إن الواحد لازم يحب الشغل. شوف أنت إذا حبيت الشغل راح تبدع فيه في كل شيء، إذا حبيته من قلب يعني راح تكون عندك خلاص، راح يكون عندك صدق في العمل، راح يكون عندك أمانة في العمل، راح تبدع في العمل اللي أنا أقدر أقوله يعني. لأن إذا حبيت الشيء تعطي يعني. أنا لحد آخر يعني هذه أول زيارة لي من 2 سنين الحين حق الإذاعة، فأنا كنت يعني الإشراف على حتى يوم طلعت تقاعد 2005.

0: 15 توليت يعني اللي هو إشراف الإذاعات اللعبية لحد 2023. فكنت يعني آيي في حق الإذاعة، أنسق حق الإذاعة الشعبية، بس ما كان التنسيق الأولي يعني طبعا اللي أنا أختار فيه كل شيء، أختار الأصوات، أختار الفنون الشعبية، الفنون البحرية، الأشياء، بس أحط فقرات الأذان مش يعني عشان أن أرتب حق الأذانات، يعني خصوصا أنه هو جهاز يعني يمشي بروح. كان يعني هذه اللي يبون البرنامج الجديد اللي يابع، بس هو يختار لك الأشياء دي. كنت بس إن أنا أيي بس أنظم الأوقات وأشوف وشيك الأشياء وتأكد إذا في شيء ناقص في شيء دي. بس يعني آخر دخلة لي كانت الإذاعة في 2023.
1: الحين وأنت شفتي الإذاعة بالشكل الحالي، وش تقولي لنا؟ إحنا يعني إحنا خونت الصغار وعيالت.
0: أيوة، قول الله يعطيكم العافية على هالجهود المبذولة. ما شاء الله الإذاعة صارت يعني تغيرت وايد، أشياء وايد تغيرت فيها، الأجهزة ما أجهزة.
1: إحنا نشكرك يا محمد على هذا الجلسة الجميلة اللي يعني سولفنا فيها.
0: اي
1: واسترجعنا الذكريات.
0: اي ذكريات جميله. شو احنا استرجعناها بعد قبل ندش مع الزملاء اللي موجودين.
1: شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلمك. الله يعافيك.
1: لطيفه بمطيع، مخرجات اذاعه البحرين. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، نرجو ان نكون قد وفقنا في توثيق هذه السيره الكريمه للاستاذه لطيفه بمطيع، إحدى قامات إذاعة البحرين. نلقاكم في سيرة أخرى مع قامة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، اغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الوطن شجرة مثمرة بالإنجازات والتضحيات المتتالية، شجرة وفية لأهلها وناسها، والغريب عندما يأتي إليها يصبح قريباً، شجرة تمنح بلا حدود. البحرين نسمة حب وحياة.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، ومشاركتها في البرلمان بغرفتين النواب والشورى، ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

0: حمد ناصر وخالد المفيدي مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيبي. كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني. الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص.
2: كذي معناته راح تتحداني يبا؟
3: طبعا انا بستمر في النصايح لكن في حدود هالقنافة اللي انا قاعد عليها، ولا اقول نصايحي وانا اتمشى في البيت في اجواء المنزل.
2: يعني قصدك عني؟
3: لا انا قصدي ان الغلطة نستفيد منها يا خولة، لكن خصوصياتي الناس ما لها شغل.
4: هذا طبيعي يبا.
3: ما عليه، انت وكلتي المحامي الخاص بحسابك؟
2: طبعا يبا، ونزلت في حسابي اي قذف او رد يسيء لي راح ارفع قضيه.
5: بثنيان
6: هلا،
5: سمعت بصقر اليوم؟
7: ايه اليوم لقاء بالراديو.
6: اوه خوش كلام والله.
5: يا حليله ما توقعت عندها النصايح.
6: مثقف.
7: مع انه يا يبا شهادته مثلك ثانويه بس.
6: يبا الفرق عني انه يسمع برامج كثيره من التلفزيون وبعد من التواصل الاجتماعي.
7: اي بهذه صدقت.
6: شفته ريال في عمري وما شاء الله عليه، عرف شلون يعطي لنفسه مكانه اجتماعيه.
5: اي يفكر صح، يختار كلماته قبل لا يلقيها علشان كذي تحترم الناس.
6: إيبا مو هو كل من هب ودب يتكلم في البرامج صار مثقف.
7: الشهرة يا يبا طريقها سهل، لكن الصعب تدرون شنو؟ إن الناس تتقبلكم أو تتقبل الشخص.
6: يبا الأصعب محبة الناس بعد فترة من المتابعة، يا يمرون على صفحتك مرور الكرام أو إنهم يستمتعون فيها.
5: اي والله صاج.
7: وفي ناس يا يمه يشترون لايكات وفولورز.
5: شنو هالفولورز بعد فيها بيع ومشترى؟
7: هي يا يمه يخدعون الناس.
6: يبا الحين خلونا في اللقاء. الحقيقه انا سمعت اللقاء وعجبني،
7: وانا دزولي اياه بالرابط وبعدين سمعته.
6: عيا اليوم هو يقول حكم وينصح الناس، ليش بنته ما تسمع كلامه؟
7: يبا هي ما غلطت، اللي معاها خذلوها.
5: اي والله يا يمه، تمشي وتقعد مع احبابك وهم ما يندرى عنهم بالخفا يمكن اعدائك.
6: والناس الحين مع البرامج هذه قاموا يتصيدون على بعض علشان بس يرفعون قضايا.

0: شعبان صاير
1: ابو براك، حط تليفونك في السلة وتفضل الديوانية.
2: احنا من دخلنا والريال خذ منا تليفوناتنا.
0: اقول بثنيان، احنا كنا داشين عرس مو ديوانية.
1: ضحكون بس يبا، هذا قانون الديوانية.
2: ابترهن التليفون.
1: رجال احنا هني ديوانية نقعد فيها ساعة نتجابل بعضنا مع بعض ونسولف ونخلص، وبعدها كل واحد يطلع وياخذ تليفونه.
3: زين، واحنا كلنا قاعدين نسولف ونتناقش، شو القريب فيها؟
1: السولفون وكل واحد ماسك تليفونه.
2: يمكن احد يبينا ضروري، يعني لازم يصير عندنا التليفون.
0: اي نعم اي نعم،
1: اللي يبيك يتصل عليك.
3: تصدق شيء غريب، انا اول ما كنت واطن التليفون، بس الحين تعودت ما استغني عنه.
0: وانت صادق
2: ابو صقر؟
1: تعودت عليه، مجرد تليفون لا اكثر ولا اقل.
3: زين، ايش رايكم نطرح موضوع ونتناقش فيه؟
1: اي بعد صرت مشهور، ايش عليك بعد؟
3: ويايبين لي خوش هدايا
1: بعد.
3: اي نعم، من الاكونتات.
2: اسمع، هالشيبه صار عنده معجبات.
3: وش دعوه؟ ليش ما يصير عندي معجبات؟ حاسديني صجلة قالوا الفقير محسود على موت اليمعة.
1: يوبا، ايش رايكم نتناقش في موضوع الحسد؟

0: صدقيني مهما كان ترى هي صديقتنا
1: واللي سوتها أبرار مو شوية.
0: ما يخالف بس ما يهون علاش تسجنينها، ترى البنات كلهم والله يعني مستنكرين الموضوع.
1: القاضي ما حكم
0: وتنطرين لين يحكم، شو الفايدة؟
1: ها يعني أنتوا الحين ضدي؟
0: مو ضدك، وأبرار غلطت بس هم ما تهون علينا.
1: يعني ايش قصدك تبوني أتنازل؟
0: عشرة عمر
1: يعني أنا عادي تضحني وسامحها صح؟ وين راحت هيبتي؟ وين راحت كرامتي؟
0: كل فينا يغلط.
1: إن غلط في أشياء كثيرة إلا التشهير، وأنا مو قادرة أسامحها.
0: ما يخالف احتسبي الأجر.
1: أنتي أحد دازج علي؟ شفيك أنتي؟
0: لا والله لا والله ما حد دازني عليك، بس أبي نرجع مثل أول.
1: وأنا أقول إذا تبون تقطعون حبل الوصل ترى عادي عندي، المهم أرد اعتباري قدام الناس.
0: آخر كلام عندك؟
1: آخر كلام.
2: تبي تنازلين ها؟
3: ليش بالله؟
1: بحكم العشرة اللي بيننا.
3: وهي يوم شهرت فيك ما فكرت انك صديقتها؟
1: كانت تدري بس الحقد تارز قلبها.
2: ليه ما طاحت بالخية؟ يوم طاحت بالفخ هني حست على نفسها وان هالشي ما كان لازم يصير.
3: يوم انصادت توهقت.
2: لو كنت انا في مكان ابوها كان سويت نفس اللي سواه ابوها، ادخل واسطات وبنته حشاشة يوفه ما يخليها تدش السجن.
1: القضية في المحكمة وما صار عليها شيء.
2: أكيد البنت بتترجى صديقاتها وتخليهم يترجونك عشان تنازلين.
1: كنا صديقات وأنا أنهيت الشيء مقابل أني أخذ حقي.
3: أنا ما نسيت اللي صار فينا يوم تفاجأنا بالفيديو.
2: شيء مو طبيعي، شلون فكرت تسجل وتشهر وبعدين تدعي بالبراءة؟
1: إيه عشان كذي لازم تكون عبرة حق غيرها.
2: والله يا بنيتي اللي تشوفينه بمصلحتك تسوي.
1: الحمد لله أنا الحين غيرت حسابي وبغير أشياء كثيرة في حياتي.
3: تقدرين تسألين المحامي شنو ممكن تاخذ حكم إذا تنازلتي بدال السجن؟
1: يه أنت شفيك قلبت؟
3: أنا فهمت أبوي لأنه يفكر في أبوها الكبير في السن، يعني إذا مبلغ مالي خليها تدفع بس سجن لا تنازلي أحسن.
2: أي والله يا بنيتي أنا أقول علشان أبوها فكري
1: وأنا أقول عشان أبوي بفكر.

0: هذه الساعة المباركة
1: ساعة تبرك وتجمعنا على خير إن شاء الله.
0: اليوم شوفتنا ويمعتنا هذه على العشاء بمناسبة خولة وبصقر.
1: انتوا سدوا تليفوناتكم يلا.
2: ولين بعد هني يا ابو ثنيان؟
1: انا اقول ما بتصوير ولا تعليق، رجاء يمعة اهل خلونا نسولف ونشوف السوالف والذكريات اللي ضحكنا.
2: يبا ترى ما فيها شيء اذا صورنا الاكل وصورنا صوره جماعيه يعني.
3: اي والله خوش بوفيه الصراحه، مال تصوير اسوي لك دعايه يا خالتي عشان تفكرين تسوي لك مشروع اكل.
4: لا لا لا لا، شفتوا شلون هذه اللقطه ممكن يحسدونكم عليها على الضحكه واللمه. لا تصوري
3: ايش دعوه، بس احنا اللي بدينا نصور يعني.
2: يا بنيتي انتم ما تتعظون، مو كفايه اللي صار فينا؟ لا يبا خلوا على الأقل شيء واحد خاص فينا.
1: اي والله كل الانستغرام أو السناب يصورون يا طبق حلو ولا قده ولا نيمعة.
0: اي والله في ناس فقيرة مو لاقية تاكل حرام،
2: وفي ناس اتمنى الضحكة.
1: أنا أتمنى تشجيع حسابات المحاضرات والنصايح إنها تزيد، مو حسابات التفاهات هذه وغيرها من أصحاب الفضايح اللي عيالنا المراهقين قاعدين يقلدونهم.
2: ناس تسب وناس تشتم وناس تسوي مقالب علشان تضحك على العالم وعلى خلق الله، والله عيب.
3: احنا في زمن التواصل الاجتماعي نرسل البعض اكثر من ان احنا نتشاوف.
5: اسمه تواصل، يعني السرعة في التواصل

0: نعرف الأخبار قبل لا تنتشر في الصحف وقبل لا نسمعها من الناس. المهم أن نستخدمها صح وما نعطي مجال فيها لأي فتنة.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. بنو آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان، فمنهم شجر الصندل والكافور والبان، ومنهم شجر أفضل ما يحمل قطران. في ظلال الدين القيم تزدهر العلاقات الأسرية،

0: وتنمو العواطف الشريفة في النفوس بفضل آداب الدين وتوجيهه، وتكتسي الأسرة دعماً قوياً وروابط جليلة بفضل حسن التربية والتأكيد على بر الوالدين والتعاون والمودة والرحمة بين أفرادها. قال بعض الحكماء: من ألهم ثلاثاً لم يحرم ثلاثاً، من ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن ألهم الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن ألهم الشكر لم يحرم المزيد.
1: ما خط القلم.
0: تمر الكرة الأرضية أحياناً بين الشمس والقمر، وفي هذه الحالات لا يصل ضوء الشمس إلى القمر، وتسمى هذه الظاهرة خسوف القمر. وفي حالة الخسوف الجزئي يقع جزء من ظل القمر في ظل الأرض، وفي حالة الخسوف الكلي يغطي ظل الأرض القمر كاملاً. حكي عن عز الدين بن الصقيل الحراني أنه قال: كنت مرة بقرية من قرى مصر وبين يدي صبرة قمح، فجاء زنبور فأخذ حبة واحدة ثم ذهب بها، ثم جاء فأخذ أخرى 4 مرات، فاتبعته فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور أعمى بين الأشجار.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: النعم في حياة الإنسان كثيرة، ولو تعمق في تفكيره في كل نعمة بيلقاها أساس في حياته ومهمة لأمور كثيرة. نعمة الأمان من نعم الله علينا، وما يحس في وجودها إلا الشخص اللي سلبت منه أو الشخص اللي تعرض للتهديد.
2: الأمان مستمعينا مصطلح عام تحته العديد من المفاهيم والعديد من الأسس في حياة الإنسان، اللي لو تعرضت لأي نوع من عدم الأمان أو الاستقرار ممكن تأثر على حياته بشكل كبير.
3: في اللغة العربية يعرف الأمان على أنها الطمأنينة وعدم الخوف وراحة القلب والهدوء النفسي، وهو عكس الخوف. ولما يكون هناك مجتمع آمن ومستقر، هذه نتيجة على ما يبذله ولي الأمر من جهد في مختلف الأنشطة لتأمين حياة واستقرار المواطنين لممارسة نشاطاتهم اليومية.
2: يعتبر الأمن أحد الغايات اللي سعت لها الحضارات والأمم على مر العصور، وهو أيضاً الغاية اللي تسعى لها المجتمعات والحضارات الإنسانية المعاصرة. ودين الإسلام حث على وجود الأمن وأهميته باعتباره أحد الضمانات لتطور واستمرارية المجتمعات. ونقصد بالأمن المرتبط بالدولة هو الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخارجي. مع تحقيق هذه العناصر تتطور الدولة وتزدهر.
3: إذن فالأمن هو أحد المقومات الأساسية لنجاح عملية التنمية والنمو والارتقاء بمختلف المجالات، حيث يعد الإبداع الفكري والتخطيط المنظم والمثابرة العملية والاجتهاد وفرص العمل المختلفة والذهاب لممارسة العمل أيضاً أحد مرتكزات التنمية اللي ما تتحقق إلا في ظل وجود أمن راسخ يدعمها.
2: قد يربط العديد مفهوم الأمان بالأمان الخارجي فقط وفي الشوارع، ولكن المفهوم أعمق من ذلك. فالمؤسسات المعنية بحفظ الأمن في جميع الدول طورت من منظوماتها الإدارية وأساليبها في اتباع الأمن لتتوافق مع تطورات العصر. فمسؤول الأمن هو مسؤول عن حفظ الأمن الخارجي والأمن النفسي والأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والوطني وغيره من الأمور.
3: فلو تعرض أي مجتمع لعدم الأمان في الجانب الغذائي بتعم الفوضى والهلع لتوفير لقمة العيش، ولو تعرض أيضاً للتهديد في الأمن البيئي أو حدوث كوارث طبيعية بتعم الفوضى وخسارات مالية وبشرية.
2: إحنا ولله الحمد نعيش نعمة الأمان، هذه النعمة اللي يندرج تحت مفهومها العديد من جوانب الحياة. وجودها في حياتنا بشكل يومي هو الطاقة، وهو الأساس اللي به تستمر الحياة.
3: نقف وقفة تأمل مع هذه النعمة العظيمة اللي حث عليها ديننا الإسلامي، وهي نعمة الأمان، ونحمد الله على وجودها في حياتنا، ونستمر بالحياة في الحفاظ عليها والتمسك بالأسس اللي تجعلها دائمة.
2: نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد، شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

0: المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضواً فاعلاً ومؤسساً لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونياً أو سينمائياً وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينية.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في مثل هذه الليلة كانت المعجزة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم.
1: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج سنوات الدعوة، الذين أسلموا يلاقون من المشركين الأذى واللعنت إذا كانوا من الأحرار، والعذاب أشد العذاب للمستضعفين منهم والأرقاء.
0: والكافرون يتربصون بكل كلمة تصدر عن محمد، بكل حركة تند عنه، بكل تصرف يقوم به، كي يهزأوا ويسخروا ويثبتوا الهمم ويحفروا للفكرة الرفيعة النبيلة قبرا.
1: وسط هذا الحرج كله يقول عليه السلام لهم في صباح يوم، يقولها دون تردد أو خوف أو تحرج، يقولها في إشراق وسعادة وأمل كبير.
0: يقول لهم إن الله عز وجل أرسل إليه جبريل ليلة أمس فحمله على البراق من مكة حتى بيت المقدس فصلى فيه ثم عاد به إلى فراشه.
1: والناس دائما أقصر بصرا عن أن يروا المعجزة، هكذا كان شأنهم مع كل الأنبياء.
0: طلبوا مرة أن ينزل عليهم مائدة من السماء.
2: ولم لا؟ نريد أن نرى الشيء عيانا حتى تطمئن قلوبنا.
1: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
0: أولم يطلبوا مرة أخرى أن يروا ملاكا من السماء يهبط منها طائرا كما تفعل الطير ويقول لهم إنه جاء من حضرة الله العلي العظيم؟
3: ولم لا؟ إنها هنا نرى آلهتنا، فإن كان من إله غيرها فليرنا نفسه حتى نعبده.
4: سبحانه يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: وكان لابد أن يسخروا من قصة محمد.
2: يذهب إلى بيت المقدس من مكة في ساعات، ونحن الذين نضرب إليها أكباد الإبل شهرا.
3: هي إلا رؤيا يرى الناس في منامهم الكثير من أمثالها.
2: وكيف باللات يرقى الجسد الثقيل في الفضاء، وما اعتدنا أن نرى هذا في غير الطير، وليس لمحمد أجنحة؟
0: يا أيها المسرى به شرفا

0: إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أشرف هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما نور وريحانية وبهاء، فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء. في ليلة مباركة أضفى عليها الحق من نوره ولطفه وفضله ما عدل به من قوانين الأرض في جسد حبيبه ورسوله، ألغى قانون الجاذبية وما يستطيع إلغاءه إلا صانعه، وأرسل إلى بيت النبي جبريل عليه السلام.
1: واقترب النور من الحبيب النائم.
2: قم يا محمد، قد شاء ربك أن يجعل من ليلتك هذه تكريما وتعظيما لك ولأمتك إلى يوم الساعة.
0: ويقوم محمد خفيفا نشيطا، ولا يعجب لهذه الخفة ولا يدهش لهذا النشاط، ويخرج إلى الباب.
2: هاك البراق يا محمد فاركب.
1: ويركب دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل.
0: ويصل الركب المقدس إلى القدس الشريف، فيربط الرسول الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ويدخل فيصلي بالأنبياء الذين جمعهم الله ليأمهم، يصلي ركعتين. فإذا خرج:
2: يا محمد هاك إناءان فاشرب من أيهما شئت، كان في أحدهما لبنا وفي الآخر خمرا، فاخترت اللبن يا محمد فأصبت الفطرة. إنها الساعة يا محمد، إنه المعراج إلى السماء يا حبيب السماء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم.
1: ويصعدان محمد وجبريل يخترقان الحجب، يخترقان ما لا يعرف إلا من خلق هذه العوالم التي لا نعلم عنها إلى الصور والخيالات.
0: ويرى الحبيب كل ما حجبه الخالق عن عباده إلا عن محمد، عن النور المشتق من النور، عن متلقي الكلمة. تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، في كل منطقة حواشي نورها نون، وأنت النقطة الزهراء، أنت الجمال بها، وأنت المجتلى والكف والمرآة والحسناء. ورفعناه مكانا عليا.
1: وكلما وصل مكانا عليا:
3: من أنت جبريل؟ ومن معك؟
2: محمد.
3: وقد أرسل إليه؟
1: ويفتح لهما، ويرى محمد من آيات ربه الكبرى مع كل باب وفي كل طبقة.
0: ما كذب الفؤاد ما رأى.
1: حتى إذا وصلا إلى أقصى ما يسمح به لأحد من خلق الله، كيفما كانت الدرجة وكيفما كانت الطبيعة.
2: إنك الآن

أنا يا محمد أقرب الأقربين، تخطيت الأرضين والسماوات، وتجاوزت الكون كله معلومه وخافيه، ووصلت إلى ما لم يصل إليه بشر، وآن أن تصل إلى ما لم يصل إليه ملك، وما لم أصل إليه. إنك الآن يا محمد قاب قوسين أو أدنى، فاصعد، فما أملك أن أتبع.

0: كالسيادة النفساء، رتب تسقط الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراء، ويستحيل النور إلى نور، نور الجسد الطاهر إلى نور الروح اللطيف، ويرى من آيات ربه الكبرى، ثم عاين وشاهد وسعد السعادة الكبرى نهاية السعادات، شاهد وجه الحق العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم.
1: ويعود الرسول، يعود بالمنة الكبرى التي من الله بها على المسلمين بالقربى من الله بالصلاة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واسجد واقترب.
1: منازل الرحلة النورانية الثلاث في الصلاة، ثلاث منازل كانت له في رحلة النور تلك، من الحرم إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم من سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى.
0: وتلك منازل الصلاة: القيام، ثم الركوع، ثم نهاية القربة السجود.
1: ويعود إلى فراشه في مكة كأنما لم يفارقه ساعة.
0: فإذا كان الصباح قص القصة على أم هانئ بنت عبد المطلب.
2: يا نبي الله، لا تحدث الناس فيكذبوك ويؤذوك. يا نبي الله، إنك لا تعلم كيف يتربص بك المشركون.
1: وتمسك بردائه تمنعه.
2: يا نبي الله، ارفق بنفسك وبمن أسلم معك، فقد كذبك المشركون في أقل من هذا وأسهل.
0: وكيف يكتم الحق؟ وهل كانت الرحلة إلا ليذيع أمرها فتثبت المؤمنين وتبشرهم بخير الدنيا والآخرة؟
1: ويخرج إلى منتدى قريش، إلى عدو الدين، إلى أبي جهل.
3: ها، هل كان من شيء؟ أرى كأنك تريد أن تقول شيئا من هذا الذي تسحر به الناس. ألا واللاتي ما يسحرني كلامك يا محمد.
1: هذه المرة جبهة عدو الله يركبه السهوم لحظة، فلا يرى أن يكذب رسول الله ويتركه إلى بقية المنتديات.
3: أسمعتم إلى ما يقول محمد؟
4: وماذا يقول؟
3: إنه أسري به الليلة.
4: أسري به؟ إلى أين؟
3: إلى بيت المقدس.
4: ثم أصبح بين ظهرانينا؟
3: ثم أصبح بين ظهرانينا.
4: هذا ولات الأمر الذي لا يصدق. يزعم أنه قد جاء الليلة بيت المقدس
3: وصلى فيه وراجع إلى مكة.
4: بهذه الكذبة واللاتي انتهى أمر محمد.
1: وتسمع مكة كلها بما قال محمد، ويرتد عن الإسلام من لم يرد لهم الله النجاة. ويسمع أبو بكر مع السامعين:
5: إنكم تكذبون علي.
3: إنه بالمسجد يحدث الناس بذلك. ما تقول في كذبة صاحبك هذه؟
5: والله لئن كان قاله لقد صدق.
4: صدق؟
5: فما تعجبكم من ذلك؟
4: إن العير يا أبا بكر لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة، وتطرد شهرا مقبلة، أفيذهب محمد في ليلة واحدة ويرجع؟
5: إنه ليخبرني بأن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تتعجبون منه.
1: ويسرع إلى صاحبه، إلى رفيق الصبا والشباب:
5: يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك أتيت بيت المقدس هذه الليلة؟
1: ويسمع أبو بكر الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يسمع تفاصيل رحلة النور، يسمع وصف البيت القدسي بكلمات أبلغ البلغاء، فكأنما يرى نفسه فيه كما اعتاد أن يدخله إذا ذهب إلى الشام متاجرا، وتنهمر دموع الإيمان.
5: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله.

0: أشهد أنك رسول الله وأنك الصادق الأمين.
1: يومها يحصل أبو بكر على الوسام الذي حلى صدره ويحليه إلى الأبد. يومها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم.
2: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس

0: الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في مكتبتنا العامرة بشتى صنوف الكتب والعلم والثقافة والمعرفة، ويسرني أن ألقاكم في حلقة جديدة.
1: أيضا أرحب فيكم أعزائي المستمعين من خلال هذا البرنامج الأسبوعي من مكتبة المعارف.
0: لازم في البداية ننوه أن معانا الزميلة نيلة محمد، وتشوفها أيضا تقلب بعض الورق وفيها نوع من الصور الملونة. ايش عندك اليوم حق الموضوع؟
1: قبل لا أبتدي في موضوع محمد، تتذكر إحنا يمكن تحدثنا أو تكلمنا في حلقات سابقة عن الأسماك.
0: أي نعم.
1: أنواع الأسماك وأماكن تواجدها.
0: أي نعم صحيح.
1: ويمكن أيضا كمعلومة وإحنا صغار، يعني شلون تتنفس السمكة؟ تتنفس وسط الخياشيم.
0: هذا اللي علمونا في
1: اللي
0: المدارس،
1: اللي علمونا عاد شلون، وذي احنا ما ندري.
0: الان انا اشف ان يعني من حكيك انه يبين ان عندك معلومات وافيه عن الموضوع.
1: اي والله
0: اتفضلي سمعني اياها.
1: الله يسلمك. من خلال طبعا القراءات اللي قريتها من احد الكتب عن كيفيه تنفس الاسماك، يعني كيف تتنفس الاسماك. تتنفس الاسماك الاكسجين مثل جميع الكائنات الحيه الاخرى، وفي استطاعتها أن تستفيد من القدر الضئيل من الأكسجين الذائب في الماء بامتصاصه في دمها عن طريق الخياشيم. ولو شاهدت سمكة في حوض زجاجي لوجدتها تفتح فمها وتقفله بشكل منتظم كما لو كانت تشرب جرعات من الماء. الواقع أن السمكة حين تفتح فمها فإن الماء يندفع إلى تجويف الفم، وفي نفس الوقت يكون الغطاءان

0: الخيشوميان للسمكة يقعان خلف الرأس مقفلين، ولبعض الأسماك القدرة على زيادة حجم الماء المندفع داخل الفم عن طريق تمدد قاع تجويف الفم أو بنفخ الشدقين. هناك أسماك أخرى ليس لها من وسيلة لدفع تيار الماء إلى فمها باستمرار سوى السباحة على الدوام، وتموت مثل هذه الأسماك إذا كفت عن السباحة. ويمكن إثبات دخول تيار من الماء إلى فم السمكة وخروجه من فتحات الخياشيم بوضع قطرة من سائل ملون أمام فم السمكة، فنلاحظ اختفاء اللون أمام الفم ثم خروجه من الفتحات الخيشومية في النهاية. وعندما تكون السمكة ساكنة فإنها لا تحتاج إلى قدر كبير من الأكسجين، ولذلك نجدها تفتح فمها وتقفله ببطء، ولكن عندما تسبح أو تستثار السمكة فإنها تفتح فمها وتقفله بسرعة أكبر، وذلك لحاجتها إلى قدر أكبر من الأكسجين. يقال في هذه الحالة أن السمكة تتنفس بسرعة، وكل جرعة من الماء تمر على خياشيم السمكة، وهذه الأخيرة تتركب من خيوط كثيرة مقسمة لها غشاء رقيق تمر من تحت شعيرات دموية عديدة، ولذلك نجد خياشيم السمكة في حالة الحياة ذات لون أحمر زاهي، ويتم تبادل الغازات في هذه الخياشيم، وهذا جزء من عملية التنفس ذاتها. تفصيل ذلك أن غاز ثاني أكسيد الكربون المتخلف من خلايا جسم السمكة تحمله الأوعية الدموية إلى الخياشيم لتتخلص منه عن طريقها. في نفس الوقت يحتوي تيار الماء المتجدد الذي تتجرعه السمكة في كل مرة تفتح في فمها على قدر من غاز الأكسجين المذاب فيمتصه الدم ويوزعه على خلايا الجسم. لهذا السبب نجد المساحة السطحية للخياشيم كبيرة وذات كفاءة عالية، حتى أن نحو 75% من كمية الأكسجين المذاب في الماء تمتص خلال الفترة القصيرة التي تقفل فيها السمكة فمها. تعد هذه النسبة عالية جدا إذا قرناها بما يحدث للإنسان، فنحن لا نستفيد في الواقع سوى 5% فقط من كمية الأكسجين الداخلة مع تيار الشهيق في كل نفس نتنفسه. الجدير بالذكر أن الأسماك المختلفة تحتاج إلى كميات أيضا مختلفة من الأكسجين اللازم لتنفسها، ومقدار هذه الحاجة في حد ذاته هو الذي يحدد نوع المياه التي تعيش فيها تلك الأسماك. فسمك يسمى سمك بريفان على سبيل المثال يحتاج إلى قدر كبير من الأكسجين المذاب، ولذلك فهو يعيش في المياه الباردة التي تستطيع أن تذيب قدر كبير من الأكسجين بمقارنتها بالمياه الدافئة أو في المياه سريعة الجريان التي تتجدد فيها كمية الأكسجين باستمرار. وعلى النقيض من ذلك نجد أسماك لا تحتاج إلى قدر كبير من الأكسجين مثل أنواع كثيرة من القرموط، وهذه تستطيع الحياة في المياه الراكدة الدافئة أو في الأنهار بطيئة الجريان وأيضا البحيرات، حيث تكون كمية الأكسجين المذاب قليلة، ويستطيع هذا النوع من الأسماك البقاء حيا خارج الماء لعدة ساعات. هذه كانت معلوماتنا عن كيفية تنفس الأسماك.
1: والله وانت تقرين أنا ابتدى يعني عندي بعض المعلومات قمت أسترجعها. المعلومة الأخيرة اللي قلتيه أن بعض الأسماك تحتاج إلى نسبة أقل من الأكسجين، هذا يندرج عند الهامور، عندنا سمك الهامور المعروف عنه أنه ما يموت إلا بعد فترة طويلة من صيده، وأحيانا يوصل السوق حي ونشتري من السوق ونروح البيت ويبتدون يصفطونه في البيت
0: وهو
1: يلبط حي. لذلك في مقولة شعبية تقول ولد الهامور اللي هو البالول يقول حق أبوه أو حق أمه، يما لا تصحين علي إلا لين شفتي عظمتي فوق السمادة.
0: أيه. بلا وقت يعني.
1: المعروف عنه. فإذا هي تفسير العلمي حق ذي إنه هو يحتاج كمية أقل من الأكسجين من غيره. هذه مثل ما تفضلتي وشرحتي. المعلومة الثانية الجميلة إن بعض الأسماك يجب أن تكون في حركة دائمة علشان تتنفس. هذا الواقع أنا فعلا قرأت أيضا في مكتبتنا العامة في مكتبة المعارف، قرأت أن هذا النوع من الأسماك يعني يجرنا إلى سؤال شلون ينام.

0: أي مخلوق في العالم إذا ما ينام يموت.
1: صحيح.
0: إيه، فاكتشفوا العلماء أن مخه يتكون من جزئين، فيستطيع أن ينيم جزء واحد ويعمل الجزء الثاني. لاحظ شلون يتحرك علشان يندفع في الماي، فبالتالي يرتطم، أو خياشيمة ترتطم بالمياه وتدخل، لأنه ما عنده القابلية أن يدخل الماي هو إلى جوفه إلا بالحركة. ولما يرتاح مخه مثلا اليمين النص الأيمن، بعد فترة ينيم المخ الثاني اللي هو المخ الأيسر.
1: بالتبادل يعني.
0: وهذا ينطبق أيضا على الدلافين. الدلفين الآن هو كائن مائي لكن يتنفس من فوق.
1: نعم.
0: فطيب شلون ينام؟ هذا السؤال أيضا. هل يروح تحت ينام؟ هو معروف عننا الدلفين أقصى فترة يمكن أن يقوص 10 دقائق فقط،
1: ونشوفه يمكن باستمرار يطلع من
0: البحر، يطلع في الماء. هو يطفح على الماء وينيم نص مخه، فنص مخه يرتاح ونص مخه الثاني يشتغل.
1: وطبعا عيونه مفتوحة،
0: يتنفس.
1: بتكون عيونه مفتوحة مثل ما
0: لا قرينا النفس الأسماك. فقط هو عيونه عادة الأسماك ما لها جفون، يعني إيه يعني هي والثعابين معروف عنها إن ما لها جفون. فبالتالي علشان يتنفس يحتاج إلى مخ.
1: نعم.
0: فمخه وهو نايم نص مخه نايم نص الثاني
1: يشتغل طبعا.
0: عشان يطفح أيضا يعني يحتاج إلى طاقة.
1: نعم.
0: فيستخدم نص مخه. المعلومة الثالثة الجميلة أن خيشومها دائما حمر. فعلا يمكن يعني المعروف في العالم كافة علشان واحد يتأكد من السمكة
1: إذا كانت
0: طازجة ولا لا، يكشف الخيشوم. إذا شافها أحمر قاني فمعناها طازجة، وإذا كان يميل إلى الرمادي معناها سمكة تلفانة. وطبعا في الخبير مجرد ما يلقي نظرة على عين السمكة،
1: على عين السمكة صحيح،
0: تنعرف إذا كانت مثلا توها طازجة أو نايمة في الثلج أو غيره. على العموم هذا حديثنا شيق، وجرنا إلى أن البحر يشكل طبعا مو بس البحرين، لأهل الخليج كافة مصدر كبير من مصادر الرزق، أو يعني مصدر عظيم جدا، وكان يوم من الأيام المصدر الأهم. يعني مثلا كان البحر يبون من اللولو الغوص، أو يبون من الأسماك، وأيضا يأخذون منه شنو؟ يأخذون منه مثلا مهنة تكسير الأحجار، أحجار البحرية.
1: نعم. يبنون فيه طبعا،
0: يبنون به الحصاية، يسمونه حصاي. وبعدين مهنة الرمل نفسه، الرمل البحري هو اللي كان يبنونه. إلى الآن أثبتت يعني التجارب
1: يعني
0: جودته، يغسل الآن، يغسل ويباع مغسول. وطبعا نعرف أن بالتالي تنشأ صناعات مثل صناعة السفن وصناعة الشباك، بجانب يعني تكون هي أيضا بحد ذاتها مصدر دخل. لكن المعروف جدا أن صناعة صيد السمك يعني يرتزقون منها كثير من عوائل البحرينية، يحترفون صيد السمك.

0: سمت ما تزال قائمة إلى يومنا هذه. طبعا ذلك يعني لما للسمك من أهمية، فهو غذاء المواطن الخليجي عموما. وبعدين ممكن نقول بكل بساطة أن المادة الرئيسية على المائدة البحرينية السمك بجانب الأرز، وهو غذاء جيد تتوفر فيه جميع المواد الغذائية الأساسية، كذلك شهي. يعني في ميزة في الأسماك يمكن ما توجد في يعني في الطيور مثلا. احنا الدياية مثلا عرفنا مثلا كلها يا مع الرز يا مع المرق يا مع مشوية مثلا، لكن تشوفي السمك شلون ناكلها مشوية وناكلها مطبوخة وناكلها مع الرز وناكلها في الفرن وناكلها مقلية وناكلها مشوي على الفحم وناكلها أيضا شلون مجففة
1: ميبسة
0: ميبسة وناكلها مملوحة المالح وناكلها بعض الدول يدخنون السمك
1: سمك مدخن صحيح
0: إيه. وبعدين هي نفسها يعني الصغيرة لها ذوق والكبيرة لها ذوق
1: صحيح،
0: يعني الحامر لا يتجاوز طول الإصبع عدل لكن أيضا لذيذ
1: ولا يقاوم طبعا
0: لا يقاوم. فلذلك يعني هذا التنوع وهذه الشمولية في التغذية خلت للسمك أهمية كثيرة، خصوصا أن احنا في الخليج متوفر الآن يعني البحر حضاننا، عكس بعض الدول مثلا الثانية التي لا ما لها يعني حدود على البحر، نجد تيه الأسماك معينة وكمية قليلة.
1: قليلة نعم. يكون أسعارها مرتفعة.
0: أسعارها مرتفعة. لما يجون يتعجبون عن هالوفرة العظيمة والأسماك عندنا. على العموم إحنا بنستعرض بعض وسائل الصيد القديمة. الوسيلة اللي كان البحرين يتبعها ومعتمد اعتماد تام على ظاهرة المد والجزر هي الحضرة. لو سافرتي وألقيتي نظرة من الطيارة على البحرين بتشوفين سواحلها
1: كلها حضور
0: فتعرفين أن ظاهرة المد والجزر اللي هي السقي والثبر تكون واضحة تماما في الجزر. فلما ينحسر الماي يروح مسافات بعيدة، يرد مرة ثانية يرجع في المد يجيب مع السمك. ينصبون البحريني هنا ينصب شنو؟ ينصب نوع من القفص أو المصيدة مصنوعة سابقا كانت تصنع من جريد النخل. مثل الحضرة ولها أجزاء وأقسام، لها سر ولها حناية ولها حوي اللي هو حوش، ويطلع من الحوش كتل صخرية في خط مستقيم إلى البر. يعني سمكة لما تأتي وتدعم بالكتلة الصخرية تمشي مع الساس وياخذها المشي يوصلها لداخل الحضرة وتفتر داخل الحضرة، وهي اللي مفصلة أساسا بطريقة يصعب خروجها.
1: يعني تشوفها طبعا محمد الحضرة ما تكون طبعا بشكل مستقيم فقط، ولكن يعني شوية مايلة على أساس أن الأسماك لما تدخل ما تقدر تطلع.
0: أي نعم خصوصا في السر الحضرة اللي هو الزاوية الأخيرة، وعادة يضعون طعم في السر. فلما تدش هناك طمعانة في الطعم تبقى مكانها وتنزل مستوى الماء ينزل عنها التم محصورة، فيبقى بس مثلا الماء للركبة ما مقدارها أن تكون عايشة. وهي الصياد يجمعها بشبكة صغيرة في يده سالية. وهذه تقريبا كان في الزمن السابق حتى النساء يساعدون أزواجهم في الذهاب إلى الحضور،
1: يبارون الحضور.
0: هذا وسيلة واحدة. الوسيلة الثانية طبعا الشبك. والشبك أيضا أنواع كثيرة جدا، وكانت لفترة الخمسينات أواخر الخمسينات الشباك كلها تصنع في البحرين. باليد، كانت تغزل باليد، كانت هناك عوائل معروفة شغلها البحر والصيد بالسمك، وكنا نشوفهم على

0: ساحل البحر، وهم يقومون بتصليح ما تقطع من شباكهم وبغزل شباك جديدة. هذه الشبكة الواقع وسيلة استخدامها تختلف منها عن الثانية. يعني في شبكة يأخذها صياد واحد فقط ويرميها في البحر لما يشوف هناك نوع من الأسماك اللي تمشي في مجموعة،
1: نعم،
0: مثل
1: كسرب يعني.
0: كسرب أكثر شيء الميد، أو بعض أنواع السمك اللي يطبن، يعني مثل الوحارة وغيرها اللي توقف في مكان وتدفن روحها في الرمل فيلغي عليها الشبكة ذي، يروح بعدين يلقطها. هذه الشبكة الواقع لها في المأثور الشعبي له حضور. تعرفين شبكة الصياد اللي راح وألقاها في البحر وطلعت له سمكة تقول له هبني واغنيك وإلى آخره،
1: صح،
0: واحنا صغار
1: سمعنا
0: كنا
1: هذه
0: ناس.
1: القصة.
0: هذه القصص ارتبط أيضا، حتى قصصنا ارتبطت بالبيئة اللي عايشينها. والنوع الثاني من الشبك اليروف، اللي هو يمسكون بنفرين ويمشون، كل واحد عنده كمية من اليروف يبلغ طوله أحيانا 100 متر 200 متر، مو بمشكلة.
1: يعني في يكونون في السفينة أو في اللانجا وما
0: وحتى
1: يحطون.
0: يمشون على أقدامهم في مياه ضحلة،
1: نعم.
0: مياه يعني إلى مستوى الخصر، فيمشي ويشوف راس من السمك، راس ميد، راس صافية، راس إلى آخره، يبتدون يحوطون على هذا الراس. الشبكة الجزء العلوي كان يعني يركبون في الجزء العلوي نوع من الخشب نسميه كرب، اللي هو يستخرج من النخل طبعا،
1: نعم.
0: يقطعونه قطع صغيرة ويثقبونه في خيط ويربطونه مع الشبكة. والجزء السفلي ثقل معدني رصاصي ينزل في قاع
1: قاع
0: البحر.
1: البحر.
0: لذلك الشبكة لما انقطع في الماي تشوفينها توقف بشكل شنو، بشكل عمودي، لأن الكرب يعمل على أخذ الجزء جزء من أجزائها إلى فوق الماي، والرصاص أو الثقل المعدني يأخذ
1: ينزلها
0: إلى
1: تحت.
0: تحت، فتبقى هكذا. فبالتالي السمكة تشوف راحة محصورة، ما تقدر تشقح. الأسماك التي تستطيع أن تقفز تقفز من الشبك،
1: واللي طبعا هذه بتتم في
0: ويتم
1: الشبك،
0: طبعا في الشبك يجمعونه.
1: ويكون محمد مثل ما قلت قطعة الخشب كدليل للصياد يعني، أيضا
0: اي اي طبعا،
1: على أساس يشوف مكان الشبك اللي هو
0: ما
1: قاطعه
0: في
1: في
0: شك
1: البحر.
0: اذا قطه ورايح عنه يستدل على ذلك بالفلين.
1: نعم
0: الان استخدمت وسائل علميه استبدلوا الكرب بالفلين وغيره.
1: نعم
0: الوسيله الثالثه من استعمال الشبك اللي هو الكوفه. الكوفه الواقع نوع من الشباك تلقى ورا السفن وتسحب،
1: ما في السفينة طبعا
0: وهما في السفينه
1: والسفن.
0: والسفينه تمشي، فتسحب تخم كل ما في طريقها.
1: ما تخلي حتى العفطي.
0: اي نعم اي نعم. وهذه وسيلة الواقع كثير من دول العالم ابتدوا يتخلون عنها، لانها تعمل على القضاء على البيئة البحرية.
1: صحيح.
0: لان احنا نعرف ان مناطق تواجد السمك نسميه الفشوت، الحصى البحرية لما نشوفها وتقشعينها من البحر، هذه مثل الزرع،
1: صحيح.
0: هي صخرة لكن زرعة،
1: نعم.
0: تشوفين لها عروج، وبعدين نشوف على الحجارة نفسها دورة حياة كاملة،
1: صحيح.
0: نشوف بيوض السمك في الحصى والكائنات الدقيقة
1: دقيقة.
0: جدا،
1: صحيح.
0: الدود اللي يتغذى على بعض الكائنات أيضا موجودة،
1: تتغذى.
0: وبالتالي السمكة تيجي وتتغذى على هذا الدود
1: نعم.
0: في الحجارة نفسها. وهناك نباتات بحرية تنبت على هذه الصخرة
1: صخور.
0: في موسم معين،
1: نعم.
0: احنا نسميه الخيدوش،
1: إيه.
0: وأي الهواء بعدين الرياح الشديدة تزيلها لما ينتهي موسمها،
1: أساس ينظف طبعا الفشت.
0: تنظف اي طبعا، ويبقى شنو، يبقى جذور هذه
1: نعم.
0: النباتات، وتأتي السمكة تأكل من هذه الجذور. لكن إذا احنا قمنا وأزلنا هذه الصخور تحولت إلى قطعة حصى لا حياة
1: لا
0: فيها،
1: حياة فيها.
0: مثل أي حصى في البر نشوفه
1: نعم
0: هنا الآن ما
1: صحيح.
0: فيها حياة. فبالتالي كثير من دول العالم عملت على سن القوانين أو على المنع الصيد بهذه الطريقة. وفي طريقة أيضا كان يمارس البحريني، هي طريقة القرقور، اللي هو عبارة عن قفص كان يصنع في السابق من أيضا من مواد تؤخذ من النخلة،
1: نعم.
0: والآن يصنع من أسلاك حديدية، كان يخلونه في مناطق معينة ويخلون داخله نوع من الطعم، ولا باب الباب يسمح للسمكة بالدخول ولا يسمح لها بالخروج. فتدخل

0: السمكة أيضا، وتم محصورة داخل هذا القفص أو هذا القرقور، وصاحب القرقور اللي يستدل على مكان القفص ماله بوضع بعض الفلين،
1: نعم، أساس يطفح فوق الماء ويشوف
0: ويشوفه طبعا، ويجمع ما فيه من سمك. وفي الطريقة اللي شادية حنتها سمعتنا أغنية
1: ليس النار يعني.
0: السنارة.

0: زفر وحديث السمك أعزائي المستمعين، ونأمل أن نلقاكم في حلقة قادمة.
1: شكرا لكم أعزائي، ونلتقي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع معلومة جديدة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يا القايدة لعلى ذخر يا طيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمها الأنظار. حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره، ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار، تعانق في طلايعها السحاب وتحشب الديرة، نموت ولا خذلناك ونعيش وما بنا غدار، على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

0: معلومة علشانك.
1: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات. ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لجميع العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أن نشربه بكمية كافية وكمية معتدلة من غير الاعتماد على المواد الغذائية الأخرى.
2: سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يعرب عن خالص تهنيه لسمو ولي العهد السعودي بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أهمية التمرين المشترك درع البحرين للارتقاء بجاهزية القوات المشاركة وتقوية التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وزير الخارجية يبحث مع وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها. ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص يشدد في نسخته الثالثة على دور الشراكات الوطنية في ترسيخ جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد أعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال الاتصال عن خالص تهانيه لسمو ولي العهد السعودي بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا جلالته كل التوفيق لهذا التحالف في حماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية. كما جرى استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور التمرين المشترك درع البحرين، بمشاركة من الأشقاء من سرب محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة مجموعة من درع الجزيرة ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات، فلدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله إلى موقع التمرين كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وعدد من كبار الضباط. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة.

0: الرحمن الرحيم صاحب السمو أصحاب السمو والمعالي والسعادة قواتنا الباسلة أبناء الخليج العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بداية بضيوفنا الأعزاء من أصحاب السمو والمعالي والسعادة في بلدهم مملكة البحرين التي تعتز بإخوتهم ومساندتهم اللامحدودة في كل موقف وظرف، انطلاقا من عمق ما يجمع دول الخليج العربية من تكاتف وتلاعب ورصيد متبادل من المودة والتقدير والرغبة المستمرة والأكيدة في تحقيق الخير للجميع. والواقع أن مجلس التعاون الخليجي أثبت طوال مسيرته نجاحه في تقديم نموذج رائد للعمل المشترك بين دوله الأعضاء. وانطلاقا من هذا المسار يأتي تمرين درع البحرين امتدادا عمليا لجهود المجلس في تعزيز أمنه الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك. وعند الحديث عن التهديدات، يؤسفنا استمرار السلوك الإيراني تجاه دولنا لما ينطوي عليه من تصعيد غير مبرر وتوسيع لدوائر النزاع. ونحمد الله في ظل هذه الظروف أن نكون محاطين بدعم دولي وتنسيق أمني ودفاعي متقدم مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء في مواجهة هذا العدوان، وهو ما يسهم في الارتقاء بأفاق التعاون الاستراتيجي ويعزز منعتنا وقدرتنا على حماية العمران التنموي والحضاري الذي تنعم به دولنا الخليجية. وما يؤسفنا أكثر هو تجاهل إيران لما يفترض أن يجمعنا بها من رابطة دينية وتناسيها فضل الرسالة المحمدية على الأمة الفارسية التي أكسبت حضارتها عمقا روحيا وإنسانيا ومعرفيا بعد عصور من الضلال، وأننا لنأمل أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح بترجيح كفة الأخوة الإسلامية التي لا تستقيم إلا بالالتزام بقيم الشريعة السمحاء القائمة على العيش المشترك واحترام عهود حسن الجوار. وختاما نود أن نعرض عن بالغ السعادة والاعتزاز بمشاركة لواء حمد من القوات المسلحة الإماراتية الشقيقة في تمرين درع البحرين، فهم كما عهدناهم أهل أسبقية ومبادرة في دعم أشقائهم، ولهم منا خالص الامتنان. كما نتوجه بكثير من التقدير لما قدمه المشاركون من دولنا الشقيقة والعزيزة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في التمرين المشترك من أداء مميز وتنظيم بالغ الدقة والاحترافية، إذ أكدت النتائج مجدداً أن دمائنا واحدة على كل الجبهات، وأن تلاحم الصفوف الميدانية هو صورة مشرفة من صور الذود عن وحدة الهدف والمصير في خليج الرفعة والعزة. ونسأل الله التوفيق للجميع وأن يحفظ أوطاننا من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا وأعرب جلالته أيده الله عن أهمية هذا التمرين لتطوير قدرات العمل العسكري المشترك والارتقاء بجهة

جاهزية القوات المشاركة وتقوية التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى وصول سموه إلى مملكة البحرين لحضور التمرين المشترك درع البحرين بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. ويأتي التمرين في إطار تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، كان سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي في مقدمة مودعي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مغادرة سموه البلاد، وذلك بعد حضوره التمرين المشترك درع البحرين الذي أقيم بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما كان في التوديع عدد من كبار المسؤولين وضباط صف وأفراد الحرس الملكي وعدد من ضباط قوى الدفاع البحرين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بمناسبة النجاح الباهر الذي توج أعمال تمرين درع البحرين. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل معاني الإجلال والإكبار أتشرف بأن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق مشاعر الاعتزاز وأسمى عبارات التهنئة بمناسبة النجاح الباهر الذي توج أعمال تمرين درع البحرين، ذلك النجاح الذي لم يكن وليد لحظة بل ثمرة نهج راسخ أرسيتم دعائمه بقيادتكم الحكيمة حيث غدت البحرين عنوانا للكفاءة ومنارة للجاهزية ونموذجا يحتذى في البناء الأمني والعسكري. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لقد جاءت كلمة جلالتكم السامية وثيقة دولة تجسد وضوح الرؤية وصلابة الموقف، فلمست بثقة وعمق القضايا التي تشغل حاضر المنطقة ومستقبلها، مؤكدة ثوابت مملكة البحرين في حماية أمنها الوطني وترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز منظومة التعاون والدفاع المشترك بين دول المجلس بما يرسخ الأمن والاستقرار ويحفظ مقدرات الأوطان ومكتسباتها، وأن ما تحقق في هذا التمرين النوعي من نجاح تنظيمي وميداني وما أظهرته القوات المشاركة من كفاءة عالية وانضباط واحترافية يجسد المكانة المرموقة التي بلغتها مملكة البحرين في ظل قيادتكم الرشيدة، ويؤكد أن نهجكم القائم على التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي والتعاون الوثيق مع الأشقاء قد أثمر عن منظومة دفاعية راسخة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وحماية أمن الوطن والخليج العربي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إننا على الدوام وبكل فخر واعتزاز نستلهم من توجيهات جلالتكم قيم الإخلاص والانضباط والتفاني، ونمضي بعزم لا يلين في أداء الواجب الوطني لتظل البحرين حصنا شامخا للأمن وراية للعزة ووطنا تنعم أجياله بالاستقرار والطمأنينة. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم وأن يديمكم بالنصر والتمكين وأن يديم على مملكة البحرين عزها ورفعتها وأن يبقيها في ظل قيادتكم الرشيدة واحة للأمن وموطنا للمجد ورمزا للوحدة والسيادة والازدهار.

وتفضلوا جلالتكم بقبول وافر آيات الاحترام والإجلال، والله يرعاكم سيدي الفريق أول وزير الداخلية راشد بن عبد الله الخليفة. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وخلال الاتصال أعرب سعادة وزير الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف سفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط شمال جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما أسفر عنه من اندلاع حريق فيها باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية. وأكد سعادته تضامن مملكة البحرين الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية منشآتها الحيوية، معربا عن بالغ التقدير لمواقف جمهورية مصر العربية الداعمة لمملكة البحرين، مشيدا بالدور المصري الفاعل في تعزيز التضامن العربي وصمن الأمن القومي العربي. من جانبه أعرب معالي السيد بدر عبد العاطي عن شكره وتقديره لما أبداه سعادة وزير الخارجية من مشاعر تضامن صادقة، مؤكدا إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، ومشددا على أن أمن الدول العربية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، واستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري والكامل للأعمال العدائية والاعتداءات الإرهابية واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي بما يسهم في حفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة المدنيين. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن مع معالي السيد إد ميلاند وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة. وفي بداية الاجتماع أعرب وزير الخارجية عن تهانيه لمعالي السيد إد ميلاند بمناسبة توليه منصب وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة دولة السيد أندي بيرنهام رئيس مجلس الوزراء، مشيدا بعلاقات الصداقة التاريخية المتجذرة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونماء على كافة المستويات، متمنيا لمعالي التوفيق والنجاح وللمملكة المتحدة دوام التقدم والازدهار. من جانبه عبر معالي السيد إد ميلاند عن سعادته باستقبال سعادة وزير كأول وزير دولي يلتقي به في مقر وزارة الخارجية البريطانية بعد توليه منصبه، لما تتيحه من فرصة لبحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطورات الأوضاع الإقليمية، مؤكدا حرص المملكة المتحدة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين على كافة المستويات لما فيه الخير والنفع للبلدين الصديقين، معربا عن تضامن المملكة المتحدة مع مملكة البحرين وما تتخذه من إجراءات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، متمنيا لمملكة البحرين الأمن والاستقرار والازدهار. وتم خلال الاجتماع بحث مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار ومخرجات الحوار الاستراتيجي المشترك وما يربط البلدين من مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة ويعزز جهود البلدين في صون الأمن والاستقرار الإقليمي. كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والدول الإقليمية وإغلاق إيران لمضيق هرمز وانعكاساته على

على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن الدولي إزاء القضايا التي يناقشها المجلس. وأكد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتسوية كافة الصراعات بالحوار والدبلوماسية وأهمية دور المملكة المتحدة وحرصها على تأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والتنويه بمثانة التحالف بقيادة المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية لإزالة الألغام البحرية في المضيق، كما تم التشديد على ضرورة العمل على الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية في الممرات المائية بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب لضمان انسياب حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر سفارة مملكة البحرين في لندن مع سعادة السيد توماس كازكوس الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائم بين مملكة البحرين والغرفة الدولية للشحن وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والاستفادة من خبرة الغرفة في قطاع الشحن البحري وسلامة الملاحة الدولية والتعامل مع حالات الطوارئ والنزاعات المتعلقة بالملاحة الدولية. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الأثمة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون وعواقب إغلاق إيران لمضيق هرمز على قطاع النقل البحري والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي في انتهاك لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واستعراض الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الملاحة البحرية في المضيق إلى ما كانت عليه قبل فبراير 2026 بما يؤمن مصالح دول العالم وإمدادات الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لتحمل المسؤولية وممارسة الضغوط لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع المعاناة عن آلاف الطواقم من بحارة السفن الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في الخليج العربي بعيدين عن أسرهم. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تمثل الميثاق الناظم والمرجعية التي تهتدي بها اللجنة في أداء رسالتها الوطنية. جاء ذلك لدى ترأس معالي الاجتماع الدوري للجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، حيث أوضح أن تأكيد مملكة البحرين أو تأكيد ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة، يضع اللجنة أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في تقديم مخرجات توثيقية رصينة تجسد عزة مملكة البحرين وكفاءة مؤسساتها. وأضاف معاليه أن روح الصمود هي درع الوطن وتلاحم القيادة والشعب هو سياجه، مؤكدا أن السجل الوطني لملحمة الصمود سيشكل مدرسة للولاء ومنارة للانتماء ومرجعا تاريخيا يحفظ المنجز الوطني، منوها أن شموخ مملكة البحرين سيبقى قصة فخر تروى ونموذج عزة يحتذى به في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع سير العمل في المبادرات والمشروعات الوطنية المعتمدة، واطلعت على العروض المتعلقة بمستويات الإنجاز والتقدم في مختلف مسارات التوثيق. وأكد معالي في ختام الاجتماع أن اللجنة ماضية في أداء مهمتها بروح الفريق الواحد مسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية، وعازمة على إنجاز هذا المشروع الوطني بما يليق بمكانة مملكة البحرين وتاريخها بما يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء ووحدة الصف. اختتم وفد ضم مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيدة
نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي

0: من مجلس التنمية الاقتصادية زيارة استراتيجية ناجحة إلى الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين والشركاء والاستراتيجيين. وعقد مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية ضمن برنامج عمل الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركاء. كما التقت سعادة وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والوفد المرافق مع عدد من كبار المسؤولين في إمارة موناكو، ومن ضمنهم سعادة السيدة إيزابيل بيرو أمادي وزيرة الخارجية والتعاون، وسيدة لودميلا راكونت لوغوف الرئيس التنفيذي لهيئة إنفنس موناكو، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد. وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وخلال الزيارة اجتمع مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية مع ممثلي عدد من شركات موناكو الرائدة، كما شاركوا في أعمال منتدى أعمال خاص حضره ممثلو أكثر من 20 شركة ناقشوا من خلاله المزايا التنافسية التي تجمع بين مملكة البحرين وإمارة موناكو. شارك سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في اجتماع رؤساء هيئة الأركان للدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في مضيق باب المندب، والذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة عدد من رؤساء هيئة الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة. وأكد سعادته على أهمية أمن الممرات المائية وسلامة الملاحة الدولية، مما يستوجب تعاونا وثيقا يحفظ الأمن والاستقرار، موضحا أن المنطقة اليوم تتسارع فيها التطورات وتتقاطع فيها التحديات، وفي مقدمتها أمن الممرات البحرية، موضحا أن تهديدات حرية الملاحة أو تعطيل حركة السفن يشكل مساسا مباشرا بأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي، وينعكس بصورة مباشرة على الدول المطلة على مضيق باب المندب ومصالحها الحيوية. والجدير بالذكر أن هناك تحالف القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية دولية متعددة الجنسيات تدعم النظام الدولي القائم على القواعد، وستكون هناك شراكة وتنسيق بين التحالفين. تحت شعار الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلقت النسخة الثالثة من ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث شهد الملتقى إعلان الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إطلاق جائزة مخصصة للبحث العلمي في مجال هذه الجريمة. وبهذه المناسبة أكد السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن استدامة جهود وآليات مكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل هدفا رئيسيا تسعى مملكة البحرين إلى تعزيزه بصورة مستمرة.
1: في نسخته الثالثة وتحت شعار يحمل عنوانا يجسد الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، يأتي ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص ليترجم الجهود الوطنية في صون حقوق الإنسان وكرامته.
2: حافظت البحرين الحقيقة على السنة الثامنة على التوالي في حصول على الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك ضمن سياق التقرير الأمريكي اللي تصدره وزارة الخارجية سنويا. هذه الحقيقة دلالة كبيرة ويدل على أن البحرين الحقيقة استدركت هذا الموضوع مبكرا، عملت الحقيقة بشكل مؤسسي وفي حوكمة الحقيقة للوصول إلى هذه النتيجة الكبيرة على المستوى العالمي. اليوم البحرين أصبحت مدرسة في عملية مكافحة الاتجار بالأشخاص، هذه الظاهرة الحقيقة اللي هي تضرب تقريبا كل العالم بأشكال وأنماط مختلفة، إلا أن البحرين عرفت هذا الموضوع مبكرا، حاربت هذه الآفة، وحاربت أيضا أسس التي تنطلق منها عملية الاتجار بالأشخاص. اليوم كل الدول الحقيقة تحاول أن تحذو حذو مملكة البحرين.
1: وتأكيدا على استدامة هذه الجهود التي تعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات كمسؤولية وطنية مشتركة، شهد الملتقى تدشين الهوية الجديدة للمركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار.

0: جارب الأشخاص، بما يعزز من دوره في بناء القدرات وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
1: يحمل الملتقى هذا العام عنوان الشراكات الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وهذا العنوان يعكس إيماننا بأن مكافحة هذه الجريمة هي مسؤولية مشتركة، ونحتفي اليوم بشركائنا من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأيضا القطاع الخاص تقديرا لدورهم المهم في دعم الجهود الوطنية. يمكن ما يميز الملتقى هذا العام هو الإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالأشخاص في القطاع الخاص، والتي أتاحت لنا فرصة تسليط الضوء على أهم الممارسات والمبادرات التي تبنتها مؤسسات القطاع الخاص.
0: جلسات حوارية قدمها الملتقى تناولت في فحواها أهمية مواكبة التحديات المتعلقة باستغلال الضحايا في الاحتيال الإلكتروني والجرائم السبرانية، بما يتماشى مع شعار الأمم المتحدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام. وعلى هامش الملتقى تم تكريم الشركات الحاصلة على جائزة أفضل الممارسات في القطاع الخاص تقديرا لجهودها في ترسيخ بيئة عمل مسؤولة.
2: احتفلت سفارة المملكة المغربية لدى مملكة البحرين بعيد العرش المجيد والذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، وذلك بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات من القطاع الثقافي والإعلامي، إلى جانب أبناء الجالية المغربية وممثلين عن الجاليات العربية. وجسدت المناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات في ظل الروابط الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالحهما وتطلعات شعبيهما. وبهذه المناسبة أكد السيد مصطفى بنخي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين أن الازدهار الذي تشهده العلاقات البحرينية المغربية يمثل ترجمة للرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين وحرصهما على ترسيخ الشراكة الثنائية، مشيرا إلى أن العلاقات بين المملكتين تواصل نموها على أسس راسخة من الأخوة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
3: كنا سعيدين جدا باستقبال ضيوفنا لهذا الحفل الجميل الذي نقيمه بمناسبة عيد العرش المجيد. تقاسمنا أفراح الذكرى الغالية مع أشقاء البحرينيين ومع المقيمين في مملكة البحرين ومع ضيوفها الكرام. كنحتفلوا اليوم بهذا الذكرى، وحنا علاقتنا مع مملكة البحرين الشقيقة يعني في وضع جيد جدا، علاقات تتطور، علاقات تزداد تطورا ورسوخا، لا من حيث التضامن ولا من حيث التعاون، والأحداث الأخيرة برزت هذه الأمور. هناك تطلع للارتقاء بهذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية تكاملية وتضامنية، وهذا طموح كبير وجاري العمل من الجيبين على تحقيقه، لأنه هذه رؤية ديال قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله.
2: نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، أنا أي إجراء أسويه في حقن، فيلر، بوتوكس، حتى إذا بياخذون مني دم، دايماً جسمي بقع زرقة عودة وتم فترة طويلة لما تروح، شنو ممكن أسوي عشان هالبقع ما تصير؟
3: شكراً جزيلاً على هذا السؤال المهم. النقطة الأولى، إذا هذه البقع الزرقة وايد ومتكررة وحتى تحدث بدون أي غزة أو ضربة أو سبب، يعني تقومي من النوم تشوفين بقع زرقة، أو إذا كان يصاحبها شوية نزيف في الخشم أو لما تفرشين أسنانك، لازم تزورين الطبيب لعمل فحوصات الدم ونتأكد أن الصفائح طبيعية ووظيفتها طبيعية. النقطة الثانية، في ناس طبيعة جسمهم الأوعية الدموية مالتهم رقيقة، بمعنى تصيدهم كدمات أكثر من المعتاد مقارنة بالناس الثانيين. عموماً الكدمة تطول تقريباً من 10 أيام إلى أسبوعين زايد قاصر، وما منها خوف بإذن الله. ولكن سؤالك، هل ممكن أمنعها؟ صعب إن احنا نمنع الكدمات،

0: ولكن قبل ما تسوين إجرائك الطبي في المرة الثانية تأكدي أن أنتي وموقفة أي دواء يزيد من سيولة الدم مثل الأسبرين، بعض كبسولات اللي فيها مستخلص الثوم أو مستخلصات الأسماك البحرية أو الجينكو بلوب احنا نسميها. تأكدي أن ما تستخدمين أي من هذه الأدوية، وإذا كنت تستخدمينهم 3 أيام قبل الإجراء توقفينا. أيضا من التبس المفيدة بعد الإجراء ممكن تكثرين من تناول أو شرب عصير الأناناس الخالص، لأنه يحتوي على مادة برومولين اللي يساعد كثير إن الكدمة تروح بسرعة. هناك أيضا كريمات وحبوب طبيعية تحتوي على عشبة الأرنيكا اللي أثبت إن هي تساعد في تخفيف النفخ والكدمات بشكل كبير. غير كذي شوية شمادات ثلج وتنطرين عليهم، ومع الوقت راح تروح بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
1: وطن المفاخر،
3: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين،

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
4: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
5: ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي، كسري صمته بعثري غيابه،

0: البحرين في أسبوع.
1: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
2: جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات. جلالة الملك المعظم يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى المملكة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء. ولدى لقاء سموه الفرق الطلابية الفائزة في مسابقة ستارت أب بحرين جامعة البحرين، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البيئة المحفزة للمواهب والكفاءات الوطنية يمثل نهجاً راسخاً ضمن مسيرة البناء والتطوير.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
2: طاب مساءكم مستمعينا بكل خير، وأهلاً ومرحباً بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية الأسبوعية من إذاعة مملكة البحرين. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 40 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على النحو الآتي: المهندسة منى السيد علي الهاشمي رئيساً، اللواء الشيخ حمد بن محمد بن عبد الله آل خليفة عضواً، العقيد مهندس صباح علي البن علي عضواً، السيدة أمال أحمد العباسي عضواً، والسيد مصعب محمد أحمد عضواً، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. فقد تسلم جلالته أيده الله أوراق اعتماد كل من سعادة السيد جيرارد كينينغهام سفير إيرلندا، سعادة السيد كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي، سعادة السفير سايمير بالا سفير جمهورية ألبانيا، سعادة السيدة كيرستي ترومسدال سفيرة مملكة النرويج، سعادة السيدة كارولين كونثر لوبيز سفيرة جمهورية الباراغواي، سعادة السيد حسن تامبورا سفير بوركينا فاسو، سعادة السيد أولريش فرانك سفير جمهورية النمسا، سعادة السيد ماديار مينيل بيكوف سفير جمهورية كازاخستان، وسعادة السيد صديق فيصل رياض كويا سفير جمهورية فيجي. وقد ألقى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب السعادة، نرحب بكم أجمل ترحيب كسفراء معتمدين

الأمين لدى مملكة البحرين التي تعتز بعلاقاتها المتميزة مع دولكم الموقرة، ونتمنى لكم بهذه المناسبة فترة عمل مثمرة مليئة بالإنجاز، حيث سنحرص خلالها على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق ما نرجوه معاً من تقارب وتعاون مشترك. كما أوصيكم جميعاً بنقل تحياتي الشخصية إلى أصحاب الجلالة والفخامة الذين نكن لهم كل تقدير ومودة ومحبة. وختاماً نتمنى لكم المزيد من التوفيق في مهامكم النبيلة. كما تفضل جلالته حفظه الله ورعاه موجهاً حديثه للسفراء قائلاً: أتمنى أن تتكرر زياراتكم إلينا وألا تقتصر على هذا اليوم فقط. إن زيارتكم اليوم أصحاب السعادة أعتقد أنها بعثت رسالة بأن الحياة تسير بصورة طبيعية، وهذا أمر نقدره لكم كثيراً ويعكس شجاعة في التأكيد على أن الأعمال والحياة مستمرة كالمعتاد، فنحن لم نتوقف عن ممارسة أعمالنا طوال الأشهر الخمسة الماضية، بل واصلنا نشاطنا بصورة طبيعية واستمرت مختلف أوجه الحياة، وكذلك حركة التجارة وحتى السياحة رغم ما يكتنفها من صعوبات، وقد استقبلنا عدداً من الزوار، وهذا أمر يدعو إلى الارتياح، وبطبيعة الحال نأمل ألا تتصاعد الأوضاع وأن نتمكن من احتواء الموقف قدر الإمكان، فنحن قريبون جداً من خطوط المواجهة لكننا نقف في الجانب الصحيح. غير أنني أود أن أؤكد لكم أننا نبذل قصارى جهدنا للسيطرة على الأوضاع ومنع أي تصعيد. وفي هذا اليوم يجرى في مملكة البحرين تمرين مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشمل القوات الجوية والبحرية والبرية، وتتولى مملكة البحرين قيادتها، وذلك لتوجيه رسالة إلى العالم بأن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً ومتحدة، فجميع قواتنا الجوية والبحرية والبرية ومراكز القيادة التابعة لها على تواصل وتنسيق مستمر، ومثل هذه المناورات تسهم أيضاً في رفع المعنويات. أشكركم على حضوركم اليوم وتقديم أوراق اعتمادكم، ويشرفني أن أتسلم أوراق اعتمادكم وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. شكراً لكم. وقد نقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير أصحاب الجلالة والفخامة ملوكي ورؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على المستويات كافة. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهنيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. وبعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكينيك فورو بارافو رئيس جمهورية فانواتو الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه ماريا بالكازار رئيس جمهورية البيرو الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. وبعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم

حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف نيوما باوكاي رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لأخيه العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات، مؤكدا جلالته تطلعه الدائم على مواصلة العمل على تنمية مسارات التعاون المشترك بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لسموه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم. وأعرب سمو أمير دولة قطر في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على ما تضمنته برقية جلالته من تمنيات طيبة ومشاعر أخوية صادقة، سائلاً الله القدير أن يديم على جلالته موفور الصحة والسعادة وأن يحقق لشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، تستضيف مملكة البحرين خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 أعمال النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض في مبادرة خليجية تأتي بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجسيداً لتوجيهاتهم السامية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي ودعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة القطاع الصناعي كأحد الركائز الرئيسية للتنويع الاقتصادي من خلال بناء منظومة صناعية خليجية أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية. ويقام المنتدى والمعرض على هامش اجتماعات لجنة التعاون الصناعي ولجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماعات المصاحبة لها في شهر أكتوبر القادم التي تترأسها مملكة البحرين برئاسة سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون السيد جاسم محمد البديوي إلى جانب مشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والخبراء في أكبر تجمع صناعي خليجي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس وفتح آفاق أوسع للشراكات والاستثمارات النوعية. ويجمع الحدث بين منتدى استراتيجي رفيع المستوى ومعرض صناعي متخصص، حيث يناقش المنتدى عدداً من المحاور الاستراتيجية التي تشمل السياسات الصناعية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية ومرونة سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي الخليجي

0: وآليات التمويل والتصنيع الأخضر والمصانع الذكية وتنمية الكفاءات الوطنية والبنية التحتية الصناعية، فيما يستعرض المعرض أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات الصناعية الخليجية، إلى جانب منصات للاستثمار والابتكار واجتماعات الأعمال الثنائية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية واستقطاب الاستثمارات النوعية. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن استضافة مملكة البحرين للنسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 تعكس ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة متقدمة وثقة على مستوى العمل الخليجي المشترك، وترسخ دورها في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون. وأشار سعادته إلى أن المنتدى والمعرض يمثلان منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية وتسريع تبني الابتكارات والتقنيات المتقدمة وإبراز القدرات الصناعية الخليجية، بما يسهم في ترسيخ علامة صنع في الخليج كهوية صناعية موحدة تعكس جودة المنتجات الخليجية وتنافسيتها وتعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الحدث يشكل خطوة نوعية نحو بناء قطاع صناعي خليجي أكثر تكاملاً ومرونة واستدامة. ومن المتوقع أن يسهم المنتدى والمعرض في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل أفضل الممارسات واستقطاب الاستثمارات النوعية ودعم الابتكار الصناعي، بما يعزز تنافسية المنتجات الخليجية ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادات دول مجلس التعاون، ويواكب تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو اقتصاد خليجي أكثر تنوعاً وازدهاراً واستدامة.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: وما زالت هذه الأخبار مستمعينا تأتيكم عبر جولتنا الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع من إذاعة مملكة البحرين. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا أن زيارة فخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين عكست خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة. بعدها رحب المجلس بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر 2026، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا، وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لماليزيا وللفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانغ الدولية والفرق المشاركة على دعمهم. كما أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص، بما يعزز المكانة المتقدمة التي تتبوأها مملكة البحرين في هذا المجال، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية على جهودها المتميزة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب واللجان

الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: أولاً، تقرير أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين للعام الأكاديمي 2025-2026 والخطة المقترحة لتحسين الأداء. ثانياً، التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2026. ثالثاً، مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية. رابعاً، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2025. خامساً، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات خلال الفترة من يناير لغاية يونيو 2026 ومقارنتها بذات الفترة خلال العام 2025. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول الزيارة الرسمية التي قام بها معالي وزير الداخلية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة ونتائج المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة الحضرية والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البيئة المحفزة للمواهب والكفاءات الوطنية يمثل نهجاً راسخاً ضمن مسيرة البناء والتطوير تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيراً سموه إلى الحرص على خلق المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتمكينهم من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع واعدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال سموه: إننا نعتز بأبناء البحرين ونفخر بما يحققونه من إنجازات مشرفة في مختلف الميادين، مؤكدا سموه أن ما يقدمه أبناء الوطن من نجاحات وإنجازات يجسد ما يتحلون به من طموح وإبداع وعزيمة ويعكس ما تزخر به المملكة من طاقات شبابية مبدعة وكفاءات وطنية متميزة تواصل تحقيق التطلعات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفرق الطلابية الفائزة في مسابقة ستارت أب بحرين جامعة البحرين المنصة الوطنية للشركات الناشئة في المملكة والمدعومة من صندوق العمل تمكين، وهم فريق مشروع روسيكيو الفائز بالمركز الأول وفريق مشروع لوب الفائز بالمركز الثاني وفريق مشروع دورا الفائز بالمركز الثالث، معربا سموه عن تهانيه للفرق الفائزة وتمنياته للجميع بمواصلة التميز والنجاح. وأشاد سموه بالجهود التي يواصل بذلها صندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل للدفع بالقدرات الوطنية نحو مستويات أكثر تميزاً وتهيئة الفرص أمام رواد الأعمال بما يعزز من دورهم في مسيرة التنمية والازدهار ويواكب تطلعات مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية. كما أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما قدمه المشاركون من أفكار ومشاريع مبتكرة تعكس ما يتمتع به الشباب البحريني من طموح وإبداع وقدرة على إيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات، منوها بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة ستارت أب بحرين جامعة البحرين وما توفره من منصة داعمة للمواهب ورواد الأعمال والتي ستصبح المشاركة فيها من

0: تطلبات التخرج لطلاب كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين بدءاً من العام القادم، مشيراً سموه إلى جهود سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين والقائمين على العملية التعليمية في تبني المبادرات الهادفة إلى موائمة مخرجات التعليم مع الفرص المتاحة واحتياجات سوق العمل، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية ويدعم تطلعاتها المستقبلية، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الشركاء الداعمين للمسابقة وهم مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وجامعة البحرين ومؤسسة ستارت أب البحرين. ولفت سموه إلى ما شهدته مبادرة ستارت أب بحرين من تطور منذ انطلاقها في عام 2013، وما حققته من إسهامات في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين أبناء البحرين من تطوير أفكارهم ومشاريعهم الناشئة، بما يجسد تنامي دورها في تعزيز البيئة الداعمة للمواهب والمبادرات الريادية، مؤكداً سموه أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز جاذب للابتكار والاستثمار واحتضان المشاريع الواعدة والحرص على مواصلة تطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة وتمكينها من النمو والتوسع والمنافسة. من جانبها أعربت الفرق الطلابية الفائزة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص على دعم الطاقات الشبابية ورواد الأعمال في مملكة البحرين، واعتزازهم بهذا اللقاء الذي يشكل دافعاً لمواصلة العطاء والبذل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق الغايات المرجوة. وبهذا الخبر مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع القادم، فشكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
2: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إعداد محمد مزيد، تقديم يوسف جوهر ومحمد مزيد، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية يخرجه لكم سالم الراشد.
3: أهلا ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، والذي نتناول من خلاله كل ما يهم الفنون الشعبية والزجل والأهازيج الشعبية. التراث الشعبي أو الفنون الشعبية أو الفولكلور هو مجموعة من الفنون القديمة والقصص والحكايات والأساطير والثقافة المادية والفنون التشكيلية المنحصرة ضمن عادات وتقاليد مجموعة سكانية معينة في بلد ما. شمل الفن الشعبي جميع أشكال الفنون المرئية التي تصنع في سياق الثقافة الشعبية، وتختلف التعريف، لكن على وجه العموم يكون لهذا العمل فائدة فعلية عوضاً عن كونه مجرد عمل تزييني. ويتدرب صانعو الفن الشعبي عادةً ضمن تقاليدهم الشعبية لا ضمن تقاليد الفن الرفيع للحضارة.

0: Galleria Tessuria. التراث السوري. تعتبر سوريا العربية من أقدم وأعرق البلاد في العالم، حيث تمتلك تراثاً قديماً وقيماً بسبب مرور الكثير من الحضارات عليها، مثل الكنعانيين والأمويين والفينيقيين، وتشهد المواقع التراثية فيها على ذلك الأمر. فهنالك مواقع تعود إلى 8000 عام، إذ تحتوي هذه الدولة على ما يقارب 4500 موقع أثري، وهنالك الكثير من المظاهر التراثية الخاصة بسوريا والتي تميزها عن غيرها. مظاهر التراث السوري. للتعرف أكثر وأكثر على التراث السوري، إليكم مستمعين الكرام بعضا من مظاهر هذا التراث. اللباس التراثي من أبرز ما يميز التراث السوري ويعبر عن ثقافته. هذا الزي التراثي السوري القديم كان يرتديه أغلب الرجال في السابق، وكانت ملابسهم عبارة عما يسمى بالقنباز، الطربوش، الشروال، بالإضافة إلى الخنجر. أما النساء فكانت ترتدي العباءات الملونة والمزخرفة، بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من الذهب داخل المنازل. أما خارج المنزل فكانت المرأة السورية ترتدي العباءة السوداء والنقاب الذي يغطي وجهها. نبقى معكم مستمعين الكرام مع هذا التقرير حول الأزياء الشعبية السورية والمنقولة من أحد الأسواق الشعبية، ولقاء مع البائعين في أسواق الملابس.
1: تتنوع الأزياء الشعبية في سوريا بتنوع الجغرافيا الممتدة من بادية الشام شرقاً حتى الجبال الساحلية غرباً، حيث تتناغم وتتفق هذه الملابس مع طبيعة المسكن. وتعتبر الأزياء الشعبية السورية جزءاً من التراث العائلي الذي يتوارثه الخلف عن السلف.
2: هذا الثياب اللي لابسه أنا هذا كله مصنوع من حرير، من خيط حرير، ولحتى هي اسمها بنسميها الواحة. هي الواحة بيشتغلوها بسنارة كل حياكة بحياكتها. ومن أهم اللبس كان كمان انتباه فيه لبس السنارة، ولحتى الطاقية هي كمان نساويها بسنارة، وتضل وقت أشهر، يعني مو طاقية تقعد لها يوم يومين لتخلص، تقعد زمان، يعني عبارة عن أشهر لتخلص الواعة القطعة للبسها.
3: طاقية، حب الرمان، الحطة، الصدرية، الميتان، الدامر، الصدرية مثلا الفلت كمان مخرجة، في منه مدعسة قطة، في عجمي، في سبلة، في اسطنبولية، والشالي كمان في منها أنواع وموديلات. وهي هذا الشروال كمان شروال عربي.
1: تتسم هذه الأزياء بأنها من نوع الثياب المريحة، تنسجم بتفصيلها ومقاييسها مع الحركة والمناخ وطريقة الجلوس على الأرض.
2: إنه الشملة لما كانت تنحط على الخصر ما تنحط إنه شملة زنار، تنحط شغلة لسند الظهر، تنحط شغلة هي إلى طول ولا قياس معين. هي الشملة اللي كانت تلفوها الكبارية إلى قياس معين هي الشملة، وتفاجأنا فيها هذا الكلام، يعني إنه هذا للظهر، وجع الظهر، لشغلات كثيرة.
1: أما المرأة في دمشق كانت ترتدي لباس الرأس ويسمى البخنق، وهي عبارة عن برقع صغير يغطي الرأس، والخمار يغطي الرأس والعنق وجزءا من الصدر، إضافة إلى الملاءة والعباءة السوداء الطويلة.
4: كان ختيارة تلبس الملاية الزم، والصبية تلبس الفجة، يعني تبقى فضفاضة على جسمها. يعني كانوا بغاروا كثير، كانوا أهل أول ودمشق وما حولها، كان مثل أهل المزة، أهل دارية، أهل برزة، تقول له ابن عمي أنا نازل على المدينة، مشان تتبضع أغراضها تأخذ أغراضها. منين جاي هي من المزة، طرق مشوار من المزة للشام، تقول له ابن عمي أنا نازل على الشام، تعرفي منين جاي هي من لبسها، والثانية من لي، يعني كل واحد إلى لبسه وإلى زي.
1: ويعتبر الثوب السوري بتكويناته وزخارفه

0: ورموزه وألوانه جزءا من البيئة العربية السورية، ورغم ما طرأ عليه من تعديلات إلا أنها حافظت في مجملها على أصالة الزي.
1: هذا قماش الصاية، هذا كنا يتطرز بالحرير ونصنع القماش بالحرير، هذا قماش الصاية اللي كنا نتواهى فيه ونشوف حالنا فيه، ولهلأ والحمد لله منشوف حالنا فيه ومنلبسه.
2: وتختلف طبيعة الأزياء السورية بقماشها وتفصيلها وزخارفها لتشكل صورة واضحة عن المجتمع الزراعي القديم في بلاد الشام، وهو ما ينعكس اليوم بشكل واضح في أسواق وشوارع دمشق، حيث يعرفون كل حسب زيه من أي منطقة قادم.
3: السياحة كانت تلعب دور كبير بشراء المنتجات الشرقية العربية، كمان الفنادق والمطاعم عم تلجأ لهذا الشيء، لهذا اللبس الشرقي القديم، والفرش العربي كمان عم يصير في عليه إقبال كتير كبير، وعنا العراضة الشامية هلأ كمان تنشر هذا التراث القديم.
0: ولعبت المسلسلات الشامية دوراً بارزاً في إحياء الزي الشعبي وجماليته بتعريف المجتمع السوري الحديث على الملابس الدمشقية التي كانت موجودة في القرنين 18 و19 وبداية القرن 20، وسبباً في إنعاش صناعة الأزياء الدمشقية القديمة وأحياء هذه الحرفة اليدوية التقليدية من جديد.
4: المواقع التراثية. إن المواقع التراثية في سوريا تشهد على عراقة البلد، وتشهد على الحضارات التي مرت عليها، وأهم هذه المواقع ما يلي: قلعة حلب، وهي من أهم معالم مدينة حلب القديمة، حيث يرجع تاريخ بنائها إلى 3000 عام قبل الميلاد. أفاميا أحد الآثار الرومانية، وتم تأسيسها من قبل الملك سلقوس نيكاتور. يفضل الزوار زيارتها والتمتع بمشاهدة أعمدتها. تدمر ويوجد فيها العديد من الآثار مثل معبد الإله بعل والمقبرة الكبيرة والأعمدة الأثرية. قلعة الحصن من أهم القلاع في العالم وأجملها، بناها فرسان الإسبتارية، ولكن للأسف طالها الدمار في عام 2013 للميلاد. نبقى معكم مستمعينا الكرام مع هذا التقرير حول قلعة حلب التاريخية من أحضان سوريا.

قصر محصن يعود تاريخ بنائه إلى العصور الوسطى. تعتبر قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم. يعود استخدام التل الذي تتوضع عليه القلعة إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث احتلتها فيما بعد العديد من الحضارات بما في ذلك الإغريق والبيزنطيين والمماليك والأيوبيين، بينما يظهر أن أغلب البناء الحالي يعود إلى الفترة الأيوبية. أجرت عليها مؤسسة آغا خان للثقافة والجمعيات الأثرية في حلب حفظ عمليات واسعة في عام 2000. تقع القلعة في مركز مدينة حلب التي أدرجتها اليونسكو على لائحة مواقع التراث العالمي عام 1986. أظهر معبد إله العاصفة هدد المكتشف حديثا في قلعة حلب كما أشير إليه في النصوص المسمارية في إبلا وماري، ويقال بأن النبي إبراهيم عليه السلام كان يحلب غنمه على تل القلعة. كما سيطر الآشوريين على المنطقة في فترة امتدت ما بين القرن الثامن قبل الميلاد حتى القرن الرابع قبل الميلاد، حيث سيطرت الإمبراطورية البابلية الحديثة عليها وتلاهم الفرس، وحدث كل ذلك قبل الميلاد. ويليهم السلوقيون بعد دخول جيوش الإسكندر الأكبر مدينة حلب، حكمها سلوقس الأول الذي قام بإحياء المدينة تحت اسم بيرويا. أما عن الرومان والبيزنطيون، بعد خلع الرومان للسلالة السلوقية في عام 64 قبل الميلاد تحت قيادة بومبيوس الكبير، وبعد ذلك في العصور الإسلامية سيطر المسلمون على حلب عام 636 للميلاد

في إطار الفتح الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح، غزا الأمير سيف الدولة الحمداني مدينة حلب عام 944 ميلادي، حيث ارتقت فيما بعد إلى نهضة سياسية واقتصادية. أما عن الزنكيون والأيوبيون، وصلت القلعة إلى ندوة أهميتها في فترة التواجد الصليبي في الشرق الأدنى. حكم ابن صلاح الدين الأيوبي الظاهر غازي لحلب بين عام 1194 إلى 1215، وخلال هذا الوقت قام بإعادة إعمار كبير للقلعة. بعد ذلك المغول والمماليك لحقت أضرارا كبيرة في القلعة إثر الغزو المغولي عام 1260 ميلادي، الذي أمر به هولاكو انتقاما للهزيمة التي لحقت بالجيش المغولي. أعاد سيف الدين قطز ترميم القلعة، حيث أصبحت مركز مدينة حلب التجارية الهامة. العثمانيون، خلال الفترة العثمانية بدأ دور القلعة العسكري كحصن دفاعي بالتراجع ببطء إثر التوسع إلى خارج أسوار المدينة باعتبارها مدينة تجارية، ولكن القلعة بقيت كثكنة للجنود العثمانيين. تضررت حلب والقلعة بشدة نتيجة الزلزال الذي وقع عام 1822. بعد الزلزال بات الجنود فقط هم من يعيشون في القلعة، وقام الحاكم العثماني إبراهيم باشا آنذاك باستخدام حجارة المباني المدمرة في القلعة لبناء ثكنة شمال من القلعة. وبعد الحكم العثماني جاء الانتداب الفرنسي، استمرت مرابطة الجنود في القلعة في عهد الانتداب الفرنسي والذي استمر حوالي 25 عاما. بدأ الفرنسيون عمليات التنقيب الأثرية وأعمال ترميم واسعة في الثلاثينيات، وتعتبر القلعة رمزا للمدينة، حيث تستخدم كشعار لجامعة حلب وشعار محافظة حلب، وصكت صورة القلعة على العملة النقدية.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول التراث في الجمهورية السورية. ولا شك مستمعين الكرام أن الأمثال العربية هي جزء من الثقافة العربية، والأمثال التراثية تعبر عن تراث البلاد وعن الحياة الاجتماعية للمنطقة، وهي أكثر ما يتم تناقله عبر الأجيال. ويعرف عن الأمثال السورية أنها قديمة جدا ومستخدمة إلى وقتنا الحالي. ومن تلك الأمثال: إذا جارك بخير أنت بخير، إجت الحزينة لا تفرح، ما لقت لها مطرح. لما فرقوا العقول كل واحد عجب عقله، لما وزعوا الأرزاق ما حدا عجب رزقه. تراث الخانات. تشتهر جمهورية سوريا بوجود أقدم وأهم الخانات لوقوعها على مفترق الطرق التجارية، فكان معظم التجار ينزلون بها، إذ تعتبر الخانات من أهم معالم سوريا التراثية. ومن أهم هذه الخانات خان الحرير، خان جقمق، وخان الدكة في دمشق، خان الحبال، وخان البنادقة، وخان الحرير في حلب. تراث النحاس وتاريخه. كانت مهنة النحاس من المهن القديمة والتراثية في سوريا، حيث أنه كان يوجد سوق خاص لهم يسمى سوق النحاسين. يقوم التجار بشراء صفائح النحاس من شرق آسيا ومصر، ويقومون بشغلها وصناعة معظم الأواني وأباريق القهوة والشاي. وكانت تحتاج تلك الحرفة لمهارة خاصة لما فيها من فنون وزخرفة ونقش، لذلك تعتبر مهنة النحاس من أهم ما يميز التراث السوري عبر العصور إلى يومنا الحالي. نبقى معكم الآن مستمعين الكرام مع هذا التقرير حول سوق النحاسين في سوريا.
1: وكأنها معزوفة موسيقية لمن سمعها، فبمجرد أن تحط قدماك في أحد أسواق مدينة دمشق القديمة حتى تبدأ أصوات طرق المطارق تتعالى على صفائح النحاسية لتجعل منها أواني تراثية اعتاد السوريون اقتنائها واستعمالها في حياتهم اليومية. عندها

0: تدرك أنك في أحد أهم وأقدم الأسواق التي تنتج الأواني النحاسية. إنه سوق النحاسين الواقع في شارع الملك فيصل وسط دمشق، الذي يزيد عمره على 1000 عام، والمعروف بقدمه وأهميته في هذه المهنة التي تعتمد على دقة الملاحظة وحسن الإتقان في كل مراحلها، من الرسم إلى النقش الرسومات والزخارف والتزيين. كما أنها مهنة تحتاج إلى كثير من الصبر، لأنها تستهلك من صانعيها وقتا وجهدا كبيرين. فقديما كانت المصنعات النحاسية توضع ضمن جهاز العروس، ولكنها باتت اليوم مهددة لقلة استخدامها في ظل مزاحمة المواد الاستهلاكية الجديدة من البلاستيك وخلافه. إلا أن الأواني النحاسية ما زالت حية في سوق النحاسين الدمشقي، الذي يتكون من سوقين ضيقين مسقوفين يقعان إلى جانب بعضهما البعض، حيث تتوزع على جانبيه المحال التي يعمل بها جل الحرفيين وجميعهم ممن ورث المهنة عن آبائهم وأجدادهم. إلا أن الحال اليوم كما يقولون هي أن هذه المهنة التراثية لم تعد كما في سابق عهدها كمهنة فنية وأبداعية تظهر عراقة المدينة وقدمها، بل باتت اليوم تزاول لتأمين المعيشة فحسب، خاصة في ظل قلة الطلب على النحاسيات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولا سيما المواد الأولية، إضافة إلى تحكم بعض المتنفذين بالمادة الخام الأساسية للمهنة. صعوبات كثيرة باتت تواجه هذه المهنة اليوم، إلا أن الحرفيين في السوق يؤكدون على مواصلة عملهم بها رغم كل الصعوبات التي تعترضهم في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بسوريا بشكل عام، والعقبات التي تعترض عملهم بشكل خاص، ما قد يجعل مخاوفهم تصل إلى مرحلة الخوف من اندثار هذه المهنة التراثية.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، وما زال الحديث مستمرا حول التراث في الجمهورية السورية. العود السوري على قائمة التراث الثقافي العالمي، فيا ترى بماذا تمتاز صناعته؟ أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العود السوري على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، مع تميزه بصوته الفريد ومنحنياته المصنوعة يدوياً بدقة متناهية. وعلى الرغم من أن آلة العود موجودة في جميع أنحاء المنطقة، فإن العود السوري يشتهر بأنغامه النقية وأصواته الفريدة والمتناسقة. أشار في هذا الصدد الحرفي علي خليفة، وهو صاحب ورشة لصنع الأعواد في سوريا، إلى أن القوة الشرائية للعود داخل البلاد ضعيفة، مؤكداً أن سعره زاد بنحو 10 أضعاف عما كان عليه سابقاً بسبب ندرته أو ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعته. وبدوره قال العازف على العود بولس بوترس كامل إن هناك عدة مدارس لصناعة آلة العود، منها التركية والمصرية وغيرها من المدارس المختلفة، لكن الصناعة السورية الكلاسيكية تمتاز بوجود الزخرفات اليدوية المميزة على آلة العود، والتي تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها، كما أن صوت العود صوت طربي من الدرجة الأولى. وذكر أيضاً أن المدرسة السورية تتشابه مع المدرسة المصرية الشرقية من ناحية الاعتماد على الدوزان الشرقي، وأكد أن بلاده سوريا تستحق إدراج اليونسكو لعودها على قائمتها للتراث الثقافي، لأنها أفضل من صنع هذه الآلة في كل أرجاء العالم، وأن آلة العود تتميز بقدرتها على عزف الألحان القديمة والحديثة على حد سواء، مضيفا أن الكثيرين باتوا يعتبرون العود آلة كلاسيكية لأنها أصبحت قليلة الاستخدام مقارنة بالسنوات السابقة، وفي ظل وجود الآلات الموسيقية الحديثة. معكم الآن مستمعين الكرام نستمع إلى مقطع عزف عود شرقي دمشقي.

0: عبر فقراتنا في برنامج لوحات شعبية تجولنا بين الأروقة حتى وصلنا إلى باقة من اللقاءات مع صانعي العود الدمشقي. نترككم مع تلك اللقاءات.
1: ما زالت بعض الأسواق والشوارع القديمة في دمشق تحتفظ على جنباتها بمحال لبيع آلة العود، لكن تلك الآلات في غالبيتها لا تحمل اسم العود الشرقي الأصيل أو ما يعرف هنا بالعود الدمشقي. بعناية فائقة يتعامل أبو محمد مع أوتار عوده، مع أنه لا يحترف العزف كمهنة، فالسنوات 35 الأخيرة قضاها في صناعة العود الدمشقي، العود الذي بدأ يختبئ كما يقول في زوايا النسيان.
2: عائلتي صلت 80 سنة تمتهن هالمهنة، واليوم قطعة البازارية اللي بالسوق هي اللي ضاربة، واليوم ما عاد حدا فهم بالموسيقى أو بالآلة الجيدة.
1: المكون الأساس للعود الدمشقي خشب الجوز المخمر لسنوات، والسبب أن هذا الخشب يتميز بألوانه المموجة وسهولة تطويعه، كما أن استخدامه في صنع صندوق العود يعطي صوتا حنونا ومميزا. لا اعتبار هنا للوقت، المهم هو دقة العمل، فكل جزء في هذا البناء الموسيقي له مساحة من الجهد لا بد أن يأخذها، وهو ما يأخذه أصحاب الحرفة الأصلية على ورش التصنيع التجارية.
3: العود الدمشقي عندما يصنع بوقت عم ينشغل عم يأخذ تركيبه جزء من الروح الإنساني، لذلك يختلف عن القطع التجارية التي تنشغل بسرعة وهدفها البيع فقط. الزند عبارة عن تطعيم بالصدف والمزيك، والصدر عبارة عن خشب شوح مزيك يطعم بنقوش يدوية فنية، والقمرية أحيانا تكون عبارة عن عظم عاج وبعض من أخشاب الجوز الروحانية. أما الأوتار فهي عبارة عن حرير ملبسة بالفضة.
1: تستغرق صناعة آلة العود الأصلية 40 يوما تقريبا لتخرج كقطعة فنية تتفوق في قدرتها على أن تكون مجرد آلة عزف. أشهر من أنتجها في دمشق مع بداية القرن الماضي النحات، ومن ثم خليفته الصافي، ويصل سعر القطعة المتداولة من إنتاجهم إلى 4000 دولار تقريبا، بينما متوسط سعر القطعة التجارية 40 دولارا.
0: ما زالت الجمهورية السورية تفيض

بالحرف والصناعة والتراث الممتد من عهود قديمة متوارثة. وتعتبر الأسواق الدمشقية القديمة من أساسيات الجذب السياحي لها. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لوحات شعبية. في الأسبوع المقبل يتجدد بنا وبكم اللقاء، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.

0: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: يوسف جوهر، محمد مزيد، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجه لكم سالم الراشد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث. صوت الشباب من قلب الحدث.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. باب البحرين.
3: يقع باب البحرين في مدخل سوق

0: منامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
1: معالم من البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
2: هنا البحرين.

0: جدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: خذني بقايا دموع وهات وجرى ارحب حزين جاك وده تسمع ما جيتني عاشق ولا مفارق وراح خيلي جمح حز بخفوقي مدمع وين انت يا هايم زمانك وسواح عاشقه غيابك عشق ساطي مفضع
1: لازمت صمتي والزمن ودع وراح بقى شتات القلب محد يجمع وينك ابي تفسير واضح ابرتاح يا قلبك الولهان قل لي ممع شلي خفيته يا دجا نور.

0: فضاح افتح لي قلبك ودي اني اسمع.
1: القلب مفتوح لكم دائما اعزائي المستمعين، لكن صار لازم نقول لكم وداعيه يا اخر ليله تجمعنا، وداعيه اعز الناس ودعنا، ليله ويا عساك تعود ليله، ليله وعسى الله يصبر الموعود ليله.
0: ليش تحبين تودعين المستمعين مع ان احنا في اول الحلقه؟
1: تنسيت ان حلقه الليله هي اخر حلقاتنا معاهم.
0: معقول الليله اخر الحلقات واحنا تونا نحس ان الوقت قدامنا طويل حق حلقات جديده؟
1: هل ممكن تتصور ان مرت علينا 6 شهور واحنا نلتقي كل ليله مع الساده المستمعين؟
0: ويا زينه من لقاء، حساف الليله تكون اخر ليله بعد فرح كان يتجدد كل ليله. بس يا ترى هل يمكن نلتقي مرة ثانية؟
1: حسب ما سمعت أن البرنامج بيتوقف للدورة الإذاعية الجاية فقط، وبيرجع مرة ثانية اعتبارا من دورة يناير 97.
0: مو قلت هالكلام.
1: هالكلام قايلة معدنا العزيز راشد نجم.
0: إن شاء الله يرجع البرنامج مرة ثانية وترجع لنا صحبة الفرح.

0: هل ممكن يمل الورق من القلم أو يعاف القلم الورق؟
1: ممكن جدا، بس في حالة واحدة.
0: أي حالة؟
1: في حالة جفاف المحاضر والانتظار الطويل لكل من القلم للورق وبالعكس.
0: يعني إذا جف الحبر ما تنكتب السوالف؟
1: تنكتب بس تحترق.
0: شلون تحترق؟
1: أعرف صديقة كانت مرتبطة عاطفيا مع شخص، لكنهم كانوا على خلاف دائم. في يوم حبوا يتفاهمون على إنهاء هذه العلاقة الشائكة، التقوا واتفقوا على كل شيء. في نهاية لقائهم طلع حبيبها أو اللي كان حبيبها لفافة سيجارة،
0: أكيد مزقها ورماها كدليل على إنهائه للتدخين مثل ما أنهى حبه.
1: بالعكس، بالعكس تماما. يمكن شيء ما تتصوره وما يخطر على بالك ولا على بال أي إنسان.
0: سوى
1: كتب اسم حبيبته على لفافة السيجارة بالقلم الحبر، وأشعل السيجارة ودخنها، وقعد يطالع النار وهي تاكل حروف الاسم حرف بعد حرف لين خلص ورق السيجارة. نفث الدخان، وطبعا في نيته أنه ينسحب من الحب.
0: كل ذي علشان يقول لها أنه ما يحبها؟ كان ممكن يقول لها هذا بتعبير آخر مهذب.
1: بالعكس، هو بغى يقول لها أنه حرق اسمها اللي يمثل كيانها مثل ما هي حرقت قلبها.
0: لكن هو اعتقد أن حرق قلبها مثل ما حرق السيجارة المكتوب عليها اسمها. الورق مل وجهه، جفت المحبرة، ما بقى يا السوالف من قديمك جديد، مرسم الحرف يصرخ ما لقى دفتره، نوبي يكتب قصيد ونوبي يمحي قصيد، يا فهد هاك علمي كل شيء تخبره، السوالف كثيرة بس جرحي وحيد، جيت رامي ودربي يا رفيقي أشبره، أتهمع وكني ضايع عن شديد.
1: يا فهد، يا فهد طالي ليلي ما احتملت أسهره، وش بل الجرح يبتل في طعونه يزيد، الخفوق اكتوابه وانثنى خنجره، الوجع صار سيد والمواجع عبيد، لو يشح ويجيني ما قويت اقهره، فاقد الشي في عين العطايا زهيد، طابت النفس من هرجة هل الدندرة في خليل يصرفني على ما يريد.
0: يا فهد كم تهايق في خفوقي مرة، كثر لنجم ولا لديت الأغناج جيد، لو نسيت

العريب الجد صرت أذكره بين هذه وهذه، من هو المستفيد؟ يا فهد فاح عودي واحرق المبخرة، وش بقى للسوالف غير جرح عنيد.

0: إحدى سفراتي إلى دول الخليج وإحنا في الطائرة في مقاعد الدرجة الأولى اللي ما تسمح غير الجلوس اثنين في كل جانب، كانوا هما اثنين شاب وفتاة جالسين وراء ودار بينهم الحوار التالي. قالت له:
1: ودي أعرف شو اللي يبهرك.
0: كل شيء ما له حدود يبهرني.
1: هذا كلام عام، أنا أرجو أن تعطيني مثال.
0: مثل المجهول والفن والجمال.
1: وش علاقة المجهول بموضوعنا؟ هل لأنه ما له حدود أو منتهي طالما هو مجهول؟
0: المجهول هو الشيء اللي نحاول قدر المستطاع أن نوصل له لكن ما نقدر.
1: طيب والفن وين موقعه على خريطة اهتمامك؟
0: الفن هو نبض الحياة وملامحها الجذابة.
1: والجمال، ما تخاف من الجمال اللي يمكن يحرك بوصلة التوجيه عندك إلى 180 درجة عكس اتجاهك؟
0: الجمال، إش كثر أخاف من الجمال.
1: ليش؟
0: لأن الجمال فتنة أتمناه وأخشاه. وفي شيء رابع بعد ما قلت لك.
1: شنو هالشيء؟
0: الأماكن العامة مثل المقاهي.
1: إش علاقتهم أيضا بموضوعنا؟
0: الأماكن العامة مثل المقاهي والمطاعم مكان يصخب بالناس والأضواء ويستقبل الوافدين له ليل نهار، ما لأبواب يفتحها ويغلقها. أماكن مثل الأحضان المفتوحة مستعدة في أي وقت تضم لها اللي تعرفه واللي ما تعرفه.
1: وأنا شلون تشوفني؟
0: أنت جمالك ما له حدود وعالم ساحر ضيعني فيه سنين طويلة لكني صحيت اليوم.
1: وليش تصحى من حلم جميل؟
0: بعد شوي بنوصل المطار وبينتهي الحلم اللي كان في السحاب.
1: اليوم عمري جديد ولا تخيلته، ظهر قبل سكرة النسيان تكويني. صحيت مدري وحمل طال حولته، جن القدر عن وجود الناس مخفيني. ضايع براي يطول الوقت ما طلته، أتبع رضا من وهبها الله تشقيني. واليوم مات العذاب اللي تحملته، قصرت في خطوة كانت تعنيني.

0: تذكرين أول يوم ابتدى فيه برنامجنا؟
1: طبعا أتذكر كان في الأول من إبريل، مع أن هاليوم يعتبر يوم الكذب الأبيض، ها، كذبة إبريل. إلا أن إحنا الوضع عندنا مختلف، كان أجمل أيام اللقاء في ليل هادئ وهامس مع المستمعين.
0: فإذا كان أول إبريل هو كذبة، فياريت هالكذبة تستمر سنين.
1: وتتذكر شلون كنا في الحلقات الأولى من البرنامج؟ ما كان عندنا نفس الانسجام والاقتراب والتفاعل الموجود عندنا حاليا.
0: هذا شيء طبيعي، لأن البشر مهما كانت معرفتهم السابقة بعضهم البعض، إلا أنهم في العمل الفني المشترك ما يبدأون يسقطون الحائط الرابع اللي بينهم إلا بعد فترة من العمل والاحتكاك، اللي يولد بينهم شيء من الألفة والتقارب الفكري وتكوين إطار للعمل الفني اللي بينهم، ومعرفة إمكانيات كل طرف منهم ومدى إمكانية تطويع هالإمكانيات للعمل الفني.
1: صحيح، صحيح جدا. وذي يمكن اللي خلق الانسجام بعد فترة من الوقت، وبعد ما تكون التصور الواضح لطبيعة البرنامج اللي إحنا حبيناه وحبون ناس معانا أيضا.
0: صدقتي أنا شكثر قالوا لي ناس وكلموني وايد، وياتني طبعا ورسائل كلها تشيد بالبرنامج وتتمنى استمراره.
1: وأنا بعد تلقيت نفس عبارات الإعجاب والشكر والرغبة في الاستمرار، وطبعا هذه كلها يعكس

0: صورة رائعة من صور اهتمام المستمع بالإذاعة.
1: احنا طبعا يعني على فكرة ما نقول هالكلام مدحا في البرنامج علشان لا يقولون الناس مدح نفسه.
0: لا أبدا، أنت قلت الصح، قلت الصحيح والصج. المهم إحنا نبغي من زميلنا اللي عيشنا بحروفه أحلى اللحظات معدنا الأخ راشد نجم أن يتحفنا بموضوعات جديدة لدورة يناير إن شاء الله، ونبتدي من جديد أول يوم جديد في السنة الجديدة.
1: أول اليوم عانقت الشفق، وآخر اليوم عانقني شفق، وأنا بين التلاقي والفراق أدفن العمر وأحفر لي نفق.
0: من يقول اللقى غير الوداع، بينهم فرق واجد ما صدق. أول اليوم عانقت الشفق، وآخر اليوم عانقني شفق.
1: أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة الأخيرة من البرنامج نشكركم جميعا على صحبتكم لنا، ونتمنى أن نلتقي في دورة قادمة إن شاء الله.
0: من القلب أعزائي لكم ألف شكر، تحياتنا وأمنياتنا بحياة سعيدة، تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ، وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز، أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان، وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: يا ملكنا كل ما فوق البسيطة يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبفعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس إلا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا رهن شارتكم سلكنا.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات

وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: عمل ألوان هو مصطلح يقصد فيه فقدان القدرة على رؤية الألوان بشكلها الطبيعي، خصوصا الألوان الأساسية وهي الأحمر والأزرق والأخضر. أما أن الإنسان ما يقدر يشوف الألوان بشكل تام فهذه حالة جدا نادرة ونادرا ما نشوفها مع المرضى. طبعا تختلف الأعراض عمل ألوان من شخص إلى آخر ومن حالة إلى حالة ثانية، فبعض الأشخاص يقدرون يشوفون جميع تدرجات الألوان لكن بشكل مختلف عن الطبيعي، في حين أن بعض الأشخاص الآخرين يكون عندهم محدودية في رؤية الألوان، فبالتالي أعداد الألوان اللي يشوفونها أقل من اللي يشوفها الإنسان الطبيعي. قد يظن المستمع أن ما في مشكلة بالنسبة لعمل الألوان، شو المشكلة أن الواحد يشوف الأزرق أحمر أو الأخضر بلون مختلف؟ لكن عند بعض الأشخاص فإن عمل ألوان قد يغير مجرى حياتهم، فوجود عمل ألوان قد يزيد من صعوبة التعلم لدى الأطفال على سبيل المثال، أما بالنسبة للكبار فإنه قد يحد من إمكانية التقدم في العمل في مجالات معينة تتطلب من الشخص تمييز الألوان أو تمييز الأشكال الموجودة قدامه، فوجود عمل ألوان يخلي هذا الموضوع أصعب بالنسبة له. أساس نكتشف موضوع عمل ألوان إذا كان موجود أو لا، بالإمكان القيام ببعض الفحوصات للتأكد من وجودها من عدمها. أحد هذه الفحوصات يتطلب من المريض النظر إلى مجموعة من النقاط بأطياف مختلفة ومحاولة اكتشاف شكل معين داخلها. الفحوصات الثانية تعتمد على ترتيب قطع مثل الألعاب، وتكون الألعاب ملونة بمجموعة مختلفة من الأطياف. الأشخاص المصابين بعمل ألوان يكونون غير قادرين على تمييز هذه الأشكال أو غير قادرين على ترتيب القطع كما يجب. طبعا في حال اكتشاف المرض فإن العلاج موجود حاليا، وهو يكون عن طريق استخدام عدسات لاصقة تعدل من شكل الألوان وتظهرها للشخص بالشكل السليم. الله يحفظك.

0: على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يعرب عن خالص تهانيه لسمو العهد السعودي بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
2: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أهمية التمرين المشترك درع البحرين للارتقاء بجاهزية القوات المشاركة وتقوية التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تستعرض في اجتماعها الدوري مستويات الإنجاز والتقدم في مختلف مسارات التوثيق بما يعزز شمولية الرصد ودقة توثيق الحقائق والأدلة.
2: ملتقى مكافحة الإتجار بالأشخاص يشدد في نسخته الثالثة على دور الشراكات الوطنية في ترسيخ جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد أعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال الاتصال عن خالص تهانيه لسمو ولي العهد السعودي بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا جلالته كل التوفيق لهذا التحالف في حماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية. كما جرى استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور التمرين المشترك درع البحرين بمشاركة من الأشقاء من سرب محمد بن زايد وعدد من أشقائهم من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة مجموعة من درع الجزيرة ومن المملكة العربية السعودية الشقيقة. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات. فلدى وصول حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله إلى موقع التمرين، كان في الاستقبال الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وعدد من كبار الضباط. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو قاب السمو والمعالي والسعادة، قواتنا الباسلة أبناء الخليج العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بداية بضيوفنا الأعزاء من أصحاب السمو والمعالي والسعادة في بلدهم مملكة البحرين التي تعتز بأخوتهم ومساندتهم اللامحدودة في كل موقف وظرف، انطلاقا من عمق ما يجمع دول الخليج العربية من تكاتف وتلاعب ورصيد متبادل من المودة والتقدير والرغبة المستمرة والأكيدة في تحقيق الخير للجميع. والواقع أن مجلس التعاون الخليجي أثبت طوال مسيرته نجاحه في تقديم

0: نموذج رائد للعمل المشترك بين دوله الأعضاء. وانطلاقا من هذا المسار يأتي تمرين درع البحرين امتدادا عمليا لجهود المجلس في تعزيز أمنه الجماعي واستكمال منظومة التكامل الدفاعي ضمن برامج الردع المشترك. وعند الحديث عن التهديدات، يؤسفنا استمرار السلوك الإيراني تجاه دولنا لما ينطوي عليه من تصعيد غير مبرر وتوسيع لدوائر النزاع. ونحمد الله في ظل هذه الظروف أن نكون محاطين بدعم دولي وتنسيق أمني ودفاعي متقدم مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء في مواجهة هذا العدوان، وهو ما يسهم في الارتقاء بأفاق التعاون الاستراتيجي ويعزز منعتنا وقدرتنا على حماية العمران التنموي والحضاري الذي تنعم به دولنا الخليجية. وما يؤسفنا أكثر هو تجاهل إيران لما يفترض أن يجمعنا بها من رابطة دينية وتناسيها فضل الرسالة المحمدية على الأمة الفارسية التي أكسبت حضارتها عمقا روحيا وإنسانيا ومعرفيا بعد عصور من الضلال، وأننا لنأمل أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح بترجيح كفة الأخوة الإسلامية التي لا تستقيم إلا بالالتزام بقيم الشريعة السمحاء القائمة على العيش المشترك واحترام عهود حسن الجوار. وختاما، نود أن نعرض عن بارق السعادة والاعتزاز بمشاركة لواء حمد من القوات المسلحة الإماراتية الشقيقة في تمرين درع البحرين، فهم كما عهدناهم أهل أسبقية ومبادرة في دعم أشقائهم، ولهم منا خالص الامتنان. كما نتوجه بكثير من التقدير لما قدمه المشاركون من دولنا الشقيقة والعزيزة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في التمرين المشترك من أداء مميز وتنظيم بالغ الدقة والاحترافية، إذ أكدت النتائج مجدداً أن دمائنا واحدة على كل الجبهات، وأن تلاحم الصفوف الميدانية هو صورة مشرفة من صور الذود عن وحدة الهدف والمصير في خليج الرفعة والعزة. ونسأل الله التوفيق للجميع وأن يحفظ أوطاننا من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا وأعرب جلالته أيده الله عن أهمية هذا التمرين لتطوير قدرات العمل العسكري المشترك والارتقاء بجاهزية القوات المشاركة وتقوية التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. لدى وصول سموه إلى مملكة البحرين لحضور التمرين المشترك درع البحرين بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. ويأتي التمرين في إطار تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، كان سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي في مقدمة مودعي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مغادرة سموه البلاد، وذلك بعد حضوره التمرين المشترك درع البحرين الذي أقيم بمشاركة القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما كان في التوديع عدد من كبار المسؤولين وضباط وضباط صف وأفراد الحرس الملكي وعدد من ضباط قوة دفاع البحرين. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بمناسبة النجاح الباهر الذي توج أعمال تمرين درع البحرين. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل معالي الإجلال والإكبار، أتشرف بأن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق مشاعر الاعتزاز وأسمى عبارات التهنئة بمناسبة النجاح الباهر الذي توج أعمال تمرين درع البحرين. ذلك النجاح الذي لم يكن وليد لحظة، بل ثمرة نهج راسخ أرسيتم دعائمه بقيادتكم الحكيمة حتى غدت البحرين عنوانا للكفاءة ومنارة للجاهزية ونموذجا يحتذى في البناء الأمني والعسكري. سيدي حضرة صاحب الجلالة، لقد جاءت كلمة جلالتكم السامية وثيقة دولة تجسد وضوح الرؤية وصلابة الموقف، فلامست بثقة وعمق القضايا التي تشغل حاضر المنطقة ومستقبلها، مؤكدة ثوابت مملكة البحرين في حماية أمنها الوطني وترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز منظومة التعاون والدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويحفظ مقدرات الأوطان ومكتسباتها. وإنما تحقق في هذا التمرين النوعي من نجاح تنظيمي وميداني، وما أظهرته القوات المشاركة من كفاءة عالية وانضباط واحترافية يجسد المكانة المرموقة التي بلغتها مملكة البحرين في ظل قيادتكم الرشيدة، ويؤكد أن نهجكم القائم على التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي والتعاون الوثيق مع الأشقاء قد أثمر منظومة دفاعية راسخة قادرة على مواجهة مختلف التحديات وحماية أمن الوطن والخليج العربي. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إننا على الدوام بكل فخر واعتزاز نستلهم من توجيهات جلالتكم قيم الإخلاص والانضباط والتفاني، ونمضي بعزم لا يلين في أداء الواجب الوطني لتظل البحرين حصنا شامخا للأمن وراية للعزة ووطنا تنعم أجياله بالاستقرار والطمأنينة. أسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم وأن يمدكم بالنصر والتمكين، وأن يديم على مملكة البحرين عزها ورفعتها، وأن يبقيها في ظل قيادتكم الرشيدة واحة للأمن وموطنا للمجد ورمزا للوحدة والسيادة والازدهار. وتفضلوا جلالتكم بقبول وافر آيات الاحترام والإجلال، والله يرعاكم سيدي الفريق أول وزير الداخلية راشد بن عبد الله الخليفة.
1: أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تمثل الميثاق الناظم والمرجعية التي تهتدي بها اللجنة في أداء رسالتها الوطنية.
0: جاء ذلك لدى ترأس معاليها الاجتماع الدوري للجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، حيث أوضح أن تأكيد ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة، يضع اللجنة أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في تقديم مخرجات توثيقية رصينة تجسد عزة

0: مملكة البحرين وكفاءة مؤسساتها. وأضاف معاليه أن روح الصمود هي درع الوطن وتلاحم القيادة والشعب هو سياجه، مؤكدا أن السجل الوطني لملحمة الصمود سيشكل مدرسة للولاء ومنارة للانتماء ومرجعا تاريخيا يحفظ المنجز الوطني، منوها أن شموخ مملكة البحرين سيبقى قصة فخر تروى ونموذج عزة يحتذى به في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع سير العمل في المبادرات والمشروعات الوطنية المعتمدة واطلعت على العروض المتعلقة بمستويات الإنجاز والتقدم في مختلف مسارات التوثيق. وأكد معاليه في ختام الاجتماع أن اللجنة ماضية في أداء مهمتها بروح الفريق الواحد مسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية وعازمة على إنجاز هذا المشروع الوطني بما يليق بمكانة مملكة البحرين وتاريخها وبما يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء ووحدة الصف. اختتم وفد ضم مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زيارة استراتيجية ناجحة إلى الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو.
1: جاء ذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. وعقد مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية ضمن برنامج عمل الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركاء. كما التقت سعادة وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والوفد المرافق مع عدد من كبار المسؤولين في إمارة موناكو، ومن ضمنهم سعادة السيدة إيزابيل بيرو أمادي وزيرة الخارجية والتعاون، والسيدة لودميلا راكونات لوغوف الرئيس التنفيذي لهيئة انفست موناكو، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد. وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وخلال الزيارة اجتمع مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية مع ممثلي عدد من شركات موناكو الرائدة، كما شاركوا في أعمال منتدى أعمال خاص حضره ممثلو أكثر من 20 شركة، ناقشوا من خلاله المزايا التنافسية التي تجمع بين مملكة البحرين وإمارة موناكو. شارك سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في اجتماع رؤساء هيئة الأركان للدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في مضيق باب المندب، والذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
0: وأكد سعادته على أهمية أمن الممرات المائية وسلامة الملاحة الدولية بما يستوجب تعاونا وثيقا يحفظ الأمن والاستقرار، موضحا أن المنطقة اليوم تتسارع فيها التطورات وتتقاطع فيها التحديات وفي مقدمتها أمن الممرات البحرية، موضحا أن تهديد حرية الملاحة أو تعطيل حركة السفن يشكل مساسا مباشرا بأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي وينعكس بصورة مباشرة على الدول المطلة على مضيق باب المندب ومصالحها الحيوية. والجدير بالذكر أن هناك تحالف القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية دولية متعددة الجنسيات تدعم النظام الدولي القائم على القواعد، وستكون هناك شراكة وتنسيق بين التحالفين. تحت شعار الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص انطلقت النسخة الثالثة من ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث شهد الملتقى إعلان الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إطلاق جائزة مخصصة للبحث العلمي في مجال هذه الجريمة.
1: وبهذه المناسبة أكد السيد براس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن استدامة جهود وآليات مكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل هدفا رئيسيا تسعى مملكة البحرين إلى تعزيزه بصورة مستمرة.
2: في نسخته الثالثة وتحت شعار يحمل عنوانا يجسد الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، يأتي ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص ليترجم الجهود الوطنية في صون حقوق الإنسان وكرامته.

0: حافظت البحرين الحقيقة على السنة الثامنة على التوالي في حصولها على الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك ضمن سياق التقرير الأمريكي اللي تصدره وزارة الخارجية سنويا. هذه الحقيقة دلالة كبيرة ويدل على أن البحرين الحقيقة استدركت هذا الموضوع مبكرا، عملت الحقيقة بشكل مؤسسي وفي حوكمة الحقيقة للوصول إلى هذه النتيجة الكبيرة على المستوى العالمي. اليوم البحرين أصبحت مدرسة في عملية مكافحة الاتجار بالأشخاص. هذه الظاهرة الحقيقة اللي هي تضرب تقريبا كل العالم بأشكال وأنماط مختلفة، إلا أن البحرين عرفت هذا الموضوع مبكرا، حاربت هذه الآفة، وحاربت أيضا أسس التي تنطلق منها عملية الاتجار بالأشخاص. اليوم كل الدول الحقيقة تحاول أن تحذو مملكة البحرين.
1: وتأكيدا على استدامة هذه الجهود التي تعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات كمسؤولية وطنية مشتركة، شهد الملتقى تدشين الهوية الجديدة للمركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعزز من دوره في بناء القدرات وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
2: يحمل الملتقى هذا العام عنوان الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا العنوان يعكس إيماننا بأن مكافحة هذه الجريمة هي مسؤولية مشتركة، ونحتفي اليوم بشركائنا من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأيضا القطاع الخاص تقديرا لدورهم المهم في دعم الجهود الوطنية. يمكن ما يميز الملتقى هذا العام هو الإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل الممارسات في مكافحة الاتجار بالأشخاص في القطاع الخاص، والتي أتاحت لنا فرصة تسليط الضوء على أهم الممارسات والمبادرات التي تبنتها مؤسسات القطاع الخاص.
1: جلسات حوارية قدمها الملتقى تناولت في فحواها أهمية مواكبة التحديات المتعلقة باستغلال الضحايا في الاحتيال الإلكتروني والجرائم السبرانية، بما يتماشى مع شعار الأمم المتحدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام. وعلى هامش الملتقى تم تكريم الشركات الحاصلة على جائزة أفضل الممارسات في القطاع الخاص تقديرا لجهودها في ترسيخ بيئة عمل مسؤولة.
3: احتفلت سفارة المملكة المغربية لدى مملكة البحرين بعيد العرش المجيد والذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، وذلك بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات من القطاع الثقافي والإعلامي إلى جانب أبناء الجالية المغربية ومثلين عن الجاليات العربية.
4: وجسدت المناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات في ظل الروابط الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالحهما وتطلعات شعبيهما. وبهذه المناسبة أكد السيد مصطفى بن خيي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين أن الازدهار الذي تشهده العلاقات البحرينية المغربية يمثل ترجمة للرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين وحرصهما على ترسيخ الشراكة الثنائية، مشيرا إلى أن العلاقات بين المملكتين تواصل نموها على أسس راسخة من الأخوة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
5: كنا سعيدين جدا باستقبال ضيوفنا لهذا الحفل الجميل الذي نقيمه بمناسبة عيد العرش المجيد. تقاسمنا أفراح الذكرى الغالية مع أشقاء البحرينيين ومع المقيمين في مملكة البحرين ومع ضيوفها الكرام. كنحتفلوا اليوم بهذا الذكرى، وحنا علاقتنا مع مملكة البحرين الشقيقة يعني في وضع جيد جدا، علاقات تتطور، علاقات تزداد تطورا ورسوخا.

0: لا من حيث التضامن ولا من حيث التعاون، والأحداث الأخيرة برزت هذه الأمور. هناك تطلع للارتقاء بهذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية تكاملية وتضامنية، وهذا طموح كبير وجاري العمل من الجيبين على تحقيقه، لأنه هذه رؤية ديال قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن. كما جرى خلال الاتصال بحث سبل الارتقاء بشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
2: وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
1: وأضافت وزارة الدفاع الكويتية أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر عن ذلك أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما تؤكد القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
2: وخلال اللقاء أكد الرئيس المصري أن بلاده كانت وستظل حريصة على دعم استقرار وازدهار ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها، مشددا على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. من جانبه أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدا أن هذا الموقف يجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين. بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم حمل بديوي خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس مستجدات التحضير للقمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون وزعماء دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة سير تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين الجانبين وآليات تنفيذها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة،
1: معربا في هذا الصدد عن شكره للوسطاء لجهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي كبير في مسار تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية قطاع غزة. أقر مجلس الشعب السوري النظام الداخلي الجديد للمجلس والمتضمن 231 مادة بما ينظم عمله واختصاصاته وآليات انعقاد جلساته والتصويت على مشروعات القوانين.
2: وينص النظام الجديد على أن مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد وفقا للإعلان الدستوري، وأن تعقد 3 دورات عادية سنويا مع

0: دعوته العقاد بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضائه أو مكتب المجلس، وتكون جلسات المجلس علنية مع جواز عقد جلسات سرية لدواع تتصل بالأمن الوطني، فيما يشترط النظام أغلبية مطلقة لإقرار عدد من القوانين الأساسية. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
3: محمل البحرين.
2: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
3: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
2: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
3: محمل البحرين.
2: الإعداد والتقديم
3: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
2: محمل البحرين من إخراج
3: جمال القائد.

نستعير من الكاتب والصحفي الأستاذ خالد البسام مفردات قلمه الرشيقة التي أودعها كتابه الأنيق القيم رجال في جزائر اللؤلؤ، كي نستضيفهم على سطح محمل البحرين ونشاركه لذة التعرف عليهم وعلى طبيعة دورهم في مجتمع البحرين منذ نهايات القرن التاسع عشر مروراً ببدايات القرن العشرين، وهي الفترة التي احتضنت فيها البحرين أعداداً كبيرة منهم قدموا من أرجاء الوطن العربي الكبير.

إلى البحرين جاءت مجموعة من الشخصيات العربية التي تنوعت في اهتماماتها والمهمات التي جاءت من أجلها، كما تعددت جنسياتها وفترات إقامتها، لكنهم اتفقوا في تلك الفترة المبكرة على القيام بعمل مهم واحد، هو حب البحرين وبذل العرق الكثير في سبيل نهضتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.

ففي المنامة والمحرق ومدن وقرى أخرى شارك النجدي مقبل الذكير واليماني سيد جمال الليل والمصري حافظ وهبة والسوري عثمان الحوراني والكويتيان خالد الفرج وعبد العزيز الرشيد والفلسطيني نوح أفندي إبراهيم والعراقي جورج ميناسيان شاركوا جميعاً في تأسيس الأندية الثقافية والصحف وساهم بعضهم في رفعة مكانة المدارس الوطنية وأعمال أخرى كثيرة.

0: عاش رجال في جزائر اللؤلؤ بين أهالي البحرين، عشاقا وتلامذة ومفكرين وأساتذة، فأحبوا البحر والنخيل والأزقة وبيوت الطين واللآلئ. وغادر معظمهم البحرين مضطرا، أما من تبقى منهم فأصروا أن يدفنوا تحت ترابها.
1: وفي جلسة الاستراحة المتاحة لنا وإياكم على سطح محمل البحرين، نحاول قراءة الدور الكبير الذي قام به واحد من أولئك العربيون في تلك السنوات البعيدة الجميلة.

0: في حوالي عام 1870 للميلاد، يقرر التاجر البسيط مقبل عبد الرحمن الذكير ترك قريته النجدية العريقة عنيزة بالجزيرة العربية، ويتوجه مع مجموعة من أصدقائه النجديين إلى جزر اللؤلؤ الصغيرة في الخليج، البحرين.
1: مع مرور الأشهر الأولى يجد الذكير نفسه يتأقلم بسرعة مع مناخ الغربة الجديد الذي لم يألفه من قبل، ففي المنام يكتشف دنيا اللؤلؤ الواسعة التي طالما استهوت خياله قبل الوصول إلى البحرين.
0: في أزقة سوق الطواويش الشهير يبدأ في التعرف على ملامح إمبراطورية اللؤلؤ، ففي الدكاكين الصغيرة وبعض المقاهي الشعبية المكتظة بالناس وجموع الرواد يستمع إلى آخر أخبار الصفقات والمراهنات وإلى أحاديث محاصيل المواسم، ويقابل في أزقة الإمبراطورية الكبيرة العديد من الأوروبيين الذين يرتدون البدلات الغربية التي يراها لأول مرة.
1: ورغم جو المغامرة الذي يملأ كيان الزائر لهذه الإمبراطورية التي ترتفع فيها أصوات مئات وآلاف الروبيات عالياً، إلا أنه لا يتردد في دخول مغامرة اللؤلؤ برغم رأس المال الصغير الذي كان بالكاد يكاد يكفي احتياجاته المعيشية.
0: بعد سنوات قليلة يجد مقبل الذكير أن مغامراته في سوق الطواويش قد تحولت إلى سلسلة مغامرات لا تنتهي، ففي خلال هذه السنوات دخل في عمق هذه التجارة وراح يفهم كل تفاصيلها وأسرارها، كما أعطته صفقاته الصغيرة الأولى رأس مال جيد مكنه من مواصلة البيع والشراء والحضور المتواصل في السوق كأحد التجار.
1: ومع تزايد انغماسه في تجارة اللآلئ المزدهرة يدخل مقبل الذكير في عمق حياة البحرين.
0: ففي خارج حياة إمبراطورية اللؤلؤ الصاخبة يشارك بانتظام في ارتياد المجالس الشعبية في مدينتي المحرق والمنامة، حيث يجد متعتها تعادل متعة اللآلئ.
1: في تلك المجالس التي كانت أشبه بالمؤسسات الثقافية راح يشارك روادها في قراءة واستماع أشعار المتنبي والبحتري وأبو نواس وغيرهم، إضافة إلى قصص ألف ليلة وليلة والتباحث في المسائل الدينية والوطنية وشؤون الحياة العامة.
0: وعلاوة على ذلك راح مقبل الذكير أيضا يقبل على حلقات المساجد الدينية، يناقش فيها ويتعلم ويزيد من ثقافته الدينية التي درسها في عنيزة.

مع مرور السنوات يسجل المغترب النجدي مقبل الذكير الكثير من النجاحات، فلا يأتي عام 1890 إلا وهو من أكبر تجار

0: دار اللؤلؤ في البحرين والخليج، ففي هذه الإمبراطورية كانت يده النظيفة في التجارة والدهاء والحنكة التي مارسها طوال تلك السنوات راحت تعطيه السمعة الطيبة باستمرار، إضافة إلى حرصه الشخصي على ممارسة الأخلاق التجارية في وسط هذه الإمبراطورية الجشعة، حتى صار يلقب بفخر التجار، كما راح يستفيد من المكانة التجارية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها، فينشئ الكثير من العلاقات والصداقات مع التجار الأوروبيين والآسيويين وغيرهم، ويراسل الكثير من الشركات التجارية المرموقة في العالم.
1: وإضافة إلى تلك المكانة التجارية، أصبح فخر التجار واحداً من أهم مثقفي البحرين، فبمشاركته الفعالة في مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة الذي كان من أهم المنتديات الثقافية في البحرين أنذاك، يصبح الشخصية الوحيدة المؤهلة لعملية استيراد الصحف العربية.
0: عندما يجيء عام 1895 يلح رواد منتدى الشيخ إبراهيم على الشيخ نفسه لجلب صحف المقتطف والمؤيد والمنار وغيرها التي كانوا يقرؤونها في مكتبة الإرسالية الأمريكية بالمنامة، كما يذكر المؤرخ مبارك الخاطر في كتابه الكتابات الأولى لمثقف البحرين.
1: وأمام إلحاح رواد المنتدى يختار الشيخ إبراهيم الشخصية الكبيرة المشاركة في منتداه مقبل الذكير، ويعهد له بجلب هذه الصحف إلى البحرين.
0: وبالفعل ينجز الشيخ مقبل الذكير هذه المهمة، ولا يرسل الاشتراكات إلى هذه الصحف فقط، بل يرسل أيضا بعض الإعانات المالية لها بين فترة وأخرى، والتي كان من بينها صحيفة المنار المصرية. بجانب تلك المهمة يجد في تلك الصحف، بجانب متعة التثقيف، فرصة التشاور والسؤال عن بعض القضايا الدينية التي واصل الاهتمام بها. فعندما تفتح صحيفة المنار الإسلامية باب الفتاوى، يكون الشيخ مقبل الذكير من أوائل السائلين فيه. ففي عام 1903 يرسل إلى الشيخ الرشيد رضا صاحب الصحيفة رسالة صغيرة يقول فيها:
1: اطلعنا في الجزء السابع عشر من المنار على بحث الصيام وفضله وثبوته، فجزاكم الله عن الإسلام خيراً، فقد أوجزتم وأحسنتم، ولنا هنا سؤال، وهو إذا ذكرت الجرائد أن شهر رمضان قد ثبت شرعا أن أوله الجمعة، وكان بعض أهالي الأقطار البعيدة كخليج فارس والعراق قد رأوا الهلال ليلة السبت، فهل يعتمدون على خبر الجرائد إذا بلغهم في أثناء الشهر ويبنون عليه إتمام العدة 30 يوما إذا لم يروا هلال شوال، ثم يقضون يوم الجمعة، أم يتمون العدة على حساب صيامهم الذي أوله السبت ولا يجب عليهم قضاؤه؟ أفيدونا مأجورين. بتوقيع الداعي لكم بالخير، مقبل عبد الرحمن الذكير.

0: كان جواب الصحيفة هو:
1: الواجب على من ذكرتم أن يعملوا بحسب رؤيتهم ويتموا العدة على حسابهم إلى أن يروا الهلال ليلة 30 بحسابهم كأنهم بنوا

0: صيامهم على إثبات شرعي صحيح، وما سبق في المنار استحسانه من عمل أهل القطر المصري لا ينطبق على مثل ما ذكرتم، فإنه خاص ببلاد يمكن أن يعرف أهلها كلهم إثبات الشهر في الليلة الأولى منه، ليصوموا جميعا ويفطروا جميعا، فإن الاجتماع والاتفاق في أداء العبادات من مهمات الشرع. أما البلاد المنقطعة بعضها عن البعض فيجب أن يعمل أهل كل جهة بما ثبت عندهم، ولا يعمل أهل البحرين بما ثبت في البصرة أو الهند أو مصر، إلا إذا أمكن العلم في الليلة الأولى من الشهر بطريقة مأمونة من التزوير، وأنى لهم هذا.
1: وبالإضافة إلى صحيفة المنار، يشارك مقبل الذكير في مراسلة الصحف الأخرى التي أصبح وكيلها في البحرين، ومع استمرار المكانة التجارية والثقافية والدينية التي واصل في تعزيزها، راح اسم الشيخ مقبل الذكير يتصدر جميع الفعاليات الدينية والتجارية والوطنية عبر مشاركة فعالة ونشطة فيها.

0: بعد عدة سنوات من وصول أولى طلائع التبشير المتمثل في الإرسالية الأمريكية عبر مؤسساتها المختلفة مثل المستشفى، المكتبة، المدرسة، يجد مقبل الذكير نفسه مع مجموعة الشيوخ والمثقفين في البحرين أمام تحد كبير وصراع ديني وفكري ليس بالهين مع المبشرين، بزعامة القس المبشر المشهور صموئيل زويمر. وأمام هذا التحدي المفروض مع التبشير يتسلم الشيخ مقبل الذكير زمام قيادة الصراع معهم.
1: فعندما يجد أن أساليب مقاومة التبشير التي يتبعها بعض شيوخ الدين المحليين والمتركزة في حظ الناس على عدم ارتياد مؤسساتهم، يكتشف وهو في خضم هذا الصراع أن أفضل الوسائل لمقاومة التبشير هو إنشاء المؤسسة الثقافية التي تشمل المنتدى الثقافي والمدرسة كأسلوب مقاومة حضري. وبالفعل يتفق فخر التجار مع يوسف كانو على إنشاء النادي الأدبي الإسلامي في منتصف عام 1913 للميلاد.
0: رغم المال الكثير الذي يحتاجه هذا المشروع الكبير، إلا أنه يستطيع توفير غالبيته من ماله الخاص. وهنا لا يتردد مقبل الذكير في فتح النادي ومقابل مكتبة الإرسالية الأمريكية بالضبط في سوق مدينة المنامة.

0: كان النادي في بداية تأسيسه عبارة عن صفين دراسيين يدرس لتلاميذه العلوم الدينية وبعض العلوم الحديثة، إضافة إلى غرفة مطالعة ومكتبة.
1: ويسجل النادي في أشهره الأولى الكثير من النجاحات سجلتها تقارير الإرسالية الأمريكية التي تحدثت عن تناقص رواد مكتبة الإرسالية، وبالتالي تناقص بيع الكتب فيها، إضافة إلى اعتراف التقارير نفسها بنجاح النادي في جذب الكثير من

0: الزبائن.
1: وعلاوة على هذا النجاح، يصبح النادي ملتقاً لرواد العلم ومثقفي مدينة المنامة، ومكاناً يتدارسون فيه أساليب التبشير وسبل مقاومته.
0: أمام ذلك النجاح الذي راح يتواصل، يقرر الشيخ مقبل الذكير تنظيم النادي أكثر، وذلك بإحضار مدير أكثر كفاءة من المدير الشيخ البحريني الحالي.
1: وبسرعة يرتب الموضوع، ويحضر من البصرة الشيخ محمد

0: يتزايد الإقبال على النادي ودروسه التثقيفية، وخاصة محاضرات المدير الجديد الخبير بالتبشير وأساليبه.
1: وبينما ينشغل النادي بنجاحاته وصراعه مع المبشرين، يتواصل الذكير في زعامته للكثير من الأنشطة الوطنية هذه المرة.
0: فعندما تندلع الحرب العالمية الأولى، يقود الشيخ مقبل الذكير حملة كبيرة في البحرين لجمع الإعانات لتركيا،
1: كما يراسل رجالات دول الخليج الأخرى للقيام بنفس الحملات، حيث يتأكد نجاحها في خبر صغير ذكره تقرير للوكالة السياسية البريطانية عام 1915، يقول فيه:
0: أرسل الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني 125,000 روبية إلى الشيخ مقبل الذكير كاشتراك من شعب قطر للإعانات التركية، ولكي يتكفل مقبل بإرسالها.
1: إضافة إلى زعامته في إعانات تركيا، يقود مقبل الذكير حملة تبرعات أخرى للمجاهدين الليبيين في حربهم ضد الاستعمار الإيطالي،
0: وتصل زعامته حتى إلى الهند أيضاً. ففي 11 من شهر أبريل عام 1914 للميلاد، يكتب أحد الشخصيات المسلمة الهندية، كما يقول تقرير آخر للوكالة البريطانية لعام 1914 للميلاد، إلى الشيخ مقبل يطلب منه جمع كل ما يمكنه من النقود لمساعدة المسلمين في إحدى الولايات الهندية.
1: على الرغم من نجاحات مشروعه الحضاري النادي الأدبي الإسلامي وتصدره الواضح كأحد زعامات البحرين، إلا أن مجيء عام 1917 يبدأ في تغيير أحوال الشيخ الجليل كثيراً.
0: ففي نفس العام تتوالى على فخر التجار خسائر صفقات عديدة في تجارة اللؤلؤ، وتتكالب عليه في ذات الوقت مجموعة تجار حاقدين على سمعته المالية المشهورة لدى العرب والأجانب، ويصل حد الأزمة في النهاية إلى الإفلاس المالي.

0: عندما يجد مقبل عبد الرحمن الذكير أن مسألة توفير المال وتواصله بشكل مستمر هو أساس استمرار النادي، يقرر إغلاقه ولو أن هذا القرار يعز عليه كثيراً، ولكنه أصبح في النهاية لا يملك إلا هذا الخيار الصعب.
1: وبالإضافة إلى إغلاق النادي، أصبح استمراره في إمبراطورية اللؤلؤ الجشعة التي لم ترحم أي وزن له أمراً مستحيلاً، ولذلك يترك البحرين ويذهب مرة أخرى إلى قريته العريقة عنيزة بمال لا يكاد يكفي طعامه، ويموت فيها بعد 3 سنوات على رحيله من

تلك هي قصة ذلك التاجر البسيط الذي ترك قريته النجدية العريقة عنيزة بالجزيرة العربية مغادرا نجد إلى البحرين في يوم من أيام عام 1870 للميلاد، ليحقق شهرة واسعة وثروة كبيرة من تجارة اللؤلؤ التي كانت رائجة في جزر البحرين في ذلك الوقت، وليسهم مع كوكبة من نشطاء وأدباء البحرين إسهاماً متميزاً في حركة التنوير والإصلاح وتنمية الحركة الثقافية والسياسية في بلد كان بمثابة الشعلة في وسط الخليج.

0: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانثال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، الثعلبة اللي عندي وايد متكررة في راسي، فوايد زعجتني لأن شكلها صاير مو بحلو. دورت أكثر من علاج لها، حسيت إن تستجيب فترة مؤقتة بعدين يرجع الوضع مثل ما كان. في ناس قالوا لي إن هذه ثعلبة أنثى، يعني شنو ثعلبة أنثى؟
6: بداية أحب أنبه جميع المستمعين أن ما في شيء اسمه أنثى وذكر في موضوع الثعلبة. الثعلبة مرض مناعي لأسباب جينية ويتأثر بالعامل النفسي، ليس مرض معدي أبداً، يعني لو جسته ما راح يصيدني. النقطة المهمة اللي لازم تعرفونها أن علاج الثعلبة يحتاج إلى صبر ووقت طويل، بمعنى قد يكون العلاج ممتاز ولكن استجابة الجسم بطيئة وتحتاج إلى وقت. عط العلاج وقته، توكلي على الله ولا تحاتين وايد، لأن المحاتاة والنفسية المشغولة راح تأثر على العلاج. نحتاج الشخص يكون ريلاكس، مستخدم علاجه ومتوكل على الله. ونسي لي موضوع الأنثى والذكر في موضوع الثعلبة، لأنها خرافة مجتمعية ليس لها أساس علمي. وما عليك شر إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
0: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
2: ولتقدمها ستوارث

يا حبي، بين الحروف النائية الحزينة أحبك. تقرئين نفسك في كلماتي ولا تدري، كبستاني مسؤول عن أزهار الحديقة. هكذا جعلتك عن قصيدتي، عن الورد والشاعر مسؤول. تظلين رائعة يا صغيرة، أو يموت الشاعر والورد. ما أنت صغيرتي من اللغة، ما أنا من الشعر. طفلتي، أريد أن أقول لك مأساتي، مأساتي بك مع الكلمات.

من بين جميع الشعراء، من بين جميع الأقدار، أنت شاعري وقدري. اخترتك مسؤولاً عن فرحي، عن كل الأفراح، عن الوحدة التي تصنع الورود، عن الحب الذي يبتكر الشعراء. جعلتك مسؤولاً بنا، بك تتجدد أجيال الكلمات كما نحن نتجدد بالحب، وحيثما يصمت القلب تموت اللغة والشعر، تموت شجرة النخيل الغارزة جذورها في قلب التراب.

تدخلين قصيدتي كامرأة جميلة تدخل مرآتها، تحتفل أحرفي بك وتشتعل المرآة. تدخلين قصيدتي وأبتهج كأطفال بلعب تفرح كلماتي، كفرسان بسيوف القتال تنهال نقاطي. تدخلين كتبي وتورق صفحاتي. طموحي أيتها الطفلة البريئة أن أصير كتابك الجديد، ومثل قصيدة الأم تحفظينني غيبا. طموحي يا طفلتي البريئة أن أصير الكتاب الذي لا يتكلم إلا عن البراءة فيك. رموز سطوري أسرار، وحروف كتابي أسفار، وأقلامي ومحابري تبدلات وأنهار.

0: عرفتك بعدما تعلمت لغة الغمام، فسميتك كتابي. ثم غادرت ما كان قبلك من معرفة، ورحلت إليك في جرار الزمن والذكريات. حملتك في حقائب المدن، وناديت أقلامي لتجري على الورق. سميتك الحب، وكنت كتابي الأمين.
1: كلما قلتك أباشر سفرا جديدا، صرت شعوبا من الغجر تخيم في أقاليم الشعر. كلماتي من شدة الوجد صرنا ملائكة.

أقول لك يا شاعر، اجعل الحب طاهرا يضيء كل شيء ولا يرى. أقول لك يا شاعر، كلما يصنع إنما في الطهارة يبقى.

تنهمرين وحيدة كمن أفرده الحب. لكم أنت فريدة بين النساء. سأكون هكذا وحيدا بك بين كل الرجال. حبي أرجو أن نبقى.

0: ليل يا مطلقا أشواقنا وحدي أنا محال ليلك يا ليل أنا جزيرة في المتاه حبي ليكن شعرك رسالتك إلى العالم.
1: نحن الشعراء مساكي، نحن الذين مفرداتهم أكثر عددا من قرائهم، من دون جميع اللغات، من دون جميع أهل الأرض، نعلن اليوم أن الحب أرض لنا ولغة.

0: من أنت أيها الآخذ الريح في وجهك؟
1: مسافر أشعار، هي جملة رسالتي ووجودي.
0: ما جملتك يا مسافر الريح؟
1: الحب لغتي.
0: وما هو ولعك؟
1: الشعر. الشعر يؤلفني، يكون أحلامي ولغتي.
0: حسناً، ما شهرتك؟
1: عينا طفلتي، وهويتي شعري لعينيها.
0: في أي فجر تستيقظ؟
1: في الفجر الذي تنهض فيه طفلتي.
0: صف لي طفلتك.
1: هي أشعاري على شفاه الناس. تعرفون طفلتي؟ إذا حفظتم أشعاري.
0: حدثني بعد، ما لون بشرتها؟
1: بلون جلد الملائكة.
0: وما سر ولعك بها؟
1: لأنها عسل مصفى وحنان منهمر.
0: ما لون شعرها؟
1: عسل خمري صافي، أما شتاؤها فهاطل من الشمال.
0: أنت تهذي يا شاعر.
1: طفلتي وحدها تفهم هذيان.

افتحوا الأبواب لشعري، افتحوا النوافذ، شرعوا القلوب. هكذا يا طفلي تغنيك أمك، هكذا تؤلف أجمل الأغنيات. تأخذ من الصباح ضوءه وتقترب منك كحلم بعيد لتعلن. أمك خالدة في حنانها، وحبها طفل يكبر، وشعرها كلام ينثر.

ما أقول وما لا أقول، ما أكتب وما لا أكتب، ما أعيش ما أهدي إليك، سدى ما لم تكوني حية في قلبي، ما لم تصبري لتحقيق حلمي، ملهمتي حتى أنني سأبقى أحلم، وهدفي الأوحد أن أعلنك ملهمتي.

أن نصير شفافية للضوء، أن نصير في البحر الموج والأعماق، أن ننفجر في الينبوع فجراً مضاعفاً ومجرى، أن نصير الجذور للشجر، أن نصير اللون في اللون، أن نصير البراءة في الطفولة، أن نقول ما نخاف قوله، أن تتمزق قلوبنا في الحب. ذاك هو الحب أيها الأعزاء الباحثون عن معاني السمو، عن معاني الحب.

0: الليلة سنخط معا كل الأساطير التي عرفت والتي لم تعرف بعد، لأننا نهوى نحب الحقيقة، لأننا نذوب نعشق الحرية، لأننا نتمزق نتفاعل مع الحر.
1: سعادتنا في الحياة أن نعرف ماذا نريد، والسعادة الأكبر أن نحقق ما نريد.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع

0: درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساءً.

0: صوت الشباب من قلب الحدث.
1: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
1: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة. خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، دخلت عامي 30 وقررت بشكل جاد أن أنا أبتدي أعتني ببشرتي، ولكن ودي أعرف البرنامج اللي لازم أتبعه أو الطريقة اللي لازم أتبعها علشان أبتدي أعتني ببشرتي بشكل يومي. يا ريتك تفيديني.
5: العمر كله إن شاء الله، وأنا مستانسة أن أخيراً فكرت أن تبدين ببرنامج العناية بالبشرة، لكن خليني أكون صريحة معك، ما في برنامج ثابت للعناية بالبشرة في 20 أو 30 أو 40 أو غيره، ولكن هناك قواعد أساسية في أي برنامج للعناية بالبشرة يعتمد على 3 نقاط. النقطة الأولى هي الترطيب، النقطة الثانية هي الحماية، أنا أقصد السامبلاك، والنقطة الثالثة هي الوقاية اللي احنا نسميه كريمات تقشير أو تفتيح أو الأنتاي إيجن أو مضادات التجاعيد. تفصيل كل كريم يختلف حسب وضع البشرة، يعني في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون خفيف، في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون أثقل لأن بشرتها جافة أكثر، في واحدة ممكن نعطيها كريم ترطيب بس مفتح في نفس الوقت. إذن الثلاثة قواعد هذه تتكرر وتفاصيلها تختلف حسب وضع البشرة. شنو الحل؟ تزورين طبيبك، تقعدين معاه، يفحص البشرة ونقرر البرنامج العلاجي المناسب لبشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تمثل الميثاق الناظم والمرجعية التي تهتدي بها اللجنة في أداء رسالتها الوطنية.
2: جاء ذلك لدى ترأس معاليها الاجتماع الدوري للجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، حيث أوضح أن تأكيد ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على أن الذاكرة الوطنية هي الحصن الذي يحمي المكتسبات ويصون الهوية الوطنية الأصيلة، يضع اللجنة أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في تقديم مخرجات توثيقية رصينة تجسد عزة مملكة البحرين وكفاءة مؤسساتها. اختتم وفد ضم مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، زيارة استراتيجية ناجحة إلى الجمهورية الفرنسية وإمارة موناكو.
1: جاء ذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين. وعقد مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية ضمن برنامج عمل الزيارة سلسلة من

0: اجتماعات مع عدد من الشركاء. كما التقت سعادة وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والوفد المرافق مع عدد من كبار المسؤولين في إمارة موناكو، ومن ضمنهم سعادة السيدة إيزابيل بيرو أمادي وزيرة الخارجية والتعاون، والسيدة لودميلا راكونات لوغوف الرئيس التنفيذي لهيئة انفست موناكو، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد. وتركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. شارك سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في اجتماع رؤساء هيئة الأركان للدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في مضيق باب المندب، والذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة عدد من رؤساء هيئات الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
1: وأكد سعادته على أهمية أمن الممرات المائية وسلامة الملاحة الدولية بما يستوجب تعاونا وثيقا يحفظ الأمن والاستقرار، موضحا أن المنطقة اليوم تتسارع فيها التطورات وتتقاطع فيها التحديات، وفي مقدمتها أمن الممرات البحرية تحت شعار الشراكات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص. انطلقت النسخة الثالثة من ملتقى مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث شهد الملتقى إعلان الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية إطلاق جائزة مخصصة للبحث العلمي في مجال هذه الجريمة.
0: وبهذه المناسبة أكد السيد براس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن استدامة جهود وآليات مكافحة الاتجار بالأشخاص يمثل هدفا رئيسيا تسعى مملكة البحرين إلى تعزيزه بصورة مستمرة.
1: احتفلت سفارة المملكة المغربية لدى مملكة البحرين بعيد العرش المجيد والذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، وذلك بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات من القطاع الثقافي والإعلامي إلى جانب أبناء الجالية المغربية ومثلين عن الجاليات العربية.
0: وجسدت المناسبة عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات في ظل الروابط الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالحهما وتطلعات شعبيهما. بحث جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن. كما جرى خلال الاتصال بحث سبل الارتقاء بشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.
1: وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
1: وخلال اللقاء أكد الرئيس المصري أن بلاده كانت وستظل حريصة على دعم استقرار وازدهار ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها، مشددا على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة. بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم حمل بديوي خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس مستجدات التحضير للقمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون وزعماء دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة سير تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين الجانبين وآليات تنفيذها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد الجانبين

0: جانباً خلال الاتصال على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة،
1: معربا في هذا الصدد عن شكره للوسطاء لجهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق. وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي كبير في مسار تنفيذ خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسؤولية قطاع غزة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: من إذاعة مملكة البحرين العربية استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: معلومة علشانك.
1: أغلب الأندية الرياضية في العالم تحرص على أن تكون من ضمن المرافق المتواجدة في النادي غرفة البخار أو حمام البخار. عند دخولك لها بشكل منتظم والتعرض للبخار لبعض الدقائق بتكون حققت بعض الفوائد الصحية، ومنها تحسين الدورة الدموية في الجسم وتجديد الأنسجة التالفة، التخلص من الاحتقان وتحسين التنفس، تعزيز نضارة البشرة، تحسين صحة المفاصل والمساهمة في خسارة الوزن. ولكن لازم ما تتجاوز فترة استخدامك لحمام البخار أكثر من 15 دقيقة متواصلة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ،
1: هل اقترن اسمها بالجمال أم أن الجمال اقترن باسمها؟ يبدو أنه ليس هناك فرق بين هذين السؤالين حين نتحدث عن مدينة احتضنت الجمال بكل تفاصيله منذ أن تأسست قبل أكثر من 5000 عام. إنها التي اتفق كل من زارها أو حكمها على أنها قطعة من جنة الفردوس على هذه الأرض بحسنها ورونقها الأخاذ، فكل ما فيها ينطق بمعاني البهاء والسحر الذي يأسر الألباب من أعماق التاريخ. إنها يافا، عروس فلسطين، موطن السحر والجمال. فقيل إن أصل التسمية قادم من يافث بن نوح.

عليهم السلام، إذ يعتبر في بعض المصادر ممن أسسوها، ويرجع كثيرون سبب تسميتها إلى مسماها القديم باللغة الكنعانية يافو، والتي تعني الجميلة. فإنك إن تسأل عنها وعن خيراتها الوفيرة تجد بها المميز عن كل خيرات الأرض، كالبرتقال اليافاوي الذي يعد من أفضل وألذ البرتقال في العالم بلا منازع. كيف لا، وقد كان البرتقال اليافاوي يزين موائد قصور أوروبا ويتصدرها. يافا أحد أقدم وأهم المدن الفلسطينية. عندما نستعرض تاريخ مدينة كيافا فنحن نعتلي صهوة جواد الزمن، لنرجع إلى البداية، إلى العصر البرونزي، حين عرفت البشرية المعادن وكيفية تطويعها في شؤون حياتها المختلفة. هنا لمع اسم يافا من بين مدن العالم القديم، فقد أسسها الكنعانيون في 1400 قبل الميلاد مع تأسيسهم لمدينة القدس. وباعتبارها بوابة بيت المقدس عبر البحر الأبيض المتوسط، كانت يافا منذ ذلك التاريخ قد حازت على الأهمية التجارية والاستراتيجية، حيث بدأ ساحل فلسطين في تلك الفترة يشهد وجود السكان الذين بدت لهم رابية يافا موقعاً جذاباً، ما أسهم وبشكل رئيسي في جعلها نقطة جذب للغزاة والطامعين على مر التاريخ. ورغم ما كانت تشهده من تبعات احتلال القوى التي كانت تسيطر على مقدراتها، إلا أنها كانت تحظى دائماً باهتمام مستمر، ما جعلها دوماً في ازدهار من مختلف مناحي الحياة، واسماً يتردد بين المدن والأقاليم المجاورة، مروراً بالعصر الحديدي الذي كافح فيه الكنعانيون في الحفاظ على كيانهم السياسي والاجتماعي ضد القوى المتصارعة حولهم من الفراعنة واليونان والآشوريين. إلا أن يافا كانت من بين المناطق التي سقطت في تلك الصراعات والغزوات التي جاءت قادمة من بحر إيجة لتستولي بعدها على المزيد من أراضي فلسطين. وفي تلك الفترة في 1400 قبل الميلاد شهدت سواحل يافا نزول نبي يرسو على رمالها، لكنه لم يرسو من سفينة أو قارب، بل من حوت التقمه وكان حبيس بطنه مدة من الزمان. نعم، إنه نبي الله يونس عليه السلام، المعروفة قصته في القرآن الكريم. حينها كانت يافا والمناطق المجاورة لها تعيش فترة ما يشبه الحكم الذاتي، في اعتراف بحكم الفراعنة وتعايش مع الأطراف المتصارعة، وفي ظل هيمنة الإمبراطورية الفارسية. ولكن سنن الكون لا تتغير، فيأفل حكم الفرس عن يافا ليرتفع عليها بعد ذلك علم الإسكندر المقدوني، ويضمها إلى سائر مناطق فلسطين التي دخلت في العصر الهيلينستي، العصر الذي مزج فيه الإسكندر المقدوني بين مختلف الحضارات في الشرق واليونان. ولتسير يافا في الحكم اليوناني وقد حظيت باهتمام خاص من أباطرة اليونان، لكون يافا ذات موقع استراتيجي يمكن استخدامها مدينة مهمة ومرفأً هاماً على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وبذلك مثلت يافا قاعدة اتصال هامة بين ممالك اليونان وفلسطين في فترات

0: تميزت بالنشاط التجاري والاتصال الدولي بين بلاد الشام والأقطار العربية المجاورة لها. ولكن العصر الهلنستي لم يستمر على وتيرة الاستقرار المعهودة، فقد ظهرت في الأفق روما دولة قوية اكتسحت ساحة التاريخ بالدمار والحرق لإثبات سيادتها على الأقاليم التي فتحتها. وكان هذا الحرق والتخريب من نصيب يافا لأكثر من مرة خلال العهد الروماني بسبب الحروب على السلطة فيما بين القادة أنفسهم وبين السلطة والعصابات اليهودية أحياناً أخرى، حتى استطاعت الملكة الفرعونية كليوباترا أن تحتل الساحل الفلسطيني بما فيه مدينة يافا وترجع له أهميته واستقراره. وما لبثت أن عادت إلى حكم الرومان بعد موت كليوباترا لتصبح يافا ولاية رومانية وميناء لاستقبال الحجاج إلى الأراضي المقدسة إبان اعتناق الإمبراطور البيزنطي للمسيحية. وتواصل يافا حكايتها مع التاريخ حتى فتحها الإسلامي بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذات الفترة التي كان فيها فتح القدس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليستمر ربيعها وجمالها وتنوع فسيفسائها المجتمعية وتنعم بعصور من الاستقرار لم تشهدها من قبل منذ فجر التاريخ، بعد أن كانت ساحة تستخدم للمعارك الطاحنة. وانتقلت يافا سلماً من دولة إسلامية إلى أخرى، ناقلة الحضارة والرقي والإبداع جيلاً تلو الآخر، إلى أن تكالبت الأمم على المسلمين، وانتقلت يافا إلى الانتداب البريطاني تمهيداً لسنين الاحتلال العجاف التي هجرت معظم أهلها من منازلهم وقامت بالجرائم التي يندى لها الجبين، في مشهد يذرف الدموع على مجد حكم المسلمين لتلك الأرض الطيبة. ولا يسع لذلك هذه الثواني القليلة التي تسرد أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا مجرى التاريخ. وعند البحرين أرض الخلود يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل مرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، كل اللي حوالي يقولون لي إن شفايفك صغار ومحتاجين فيلر، وبصراحة أنا أحس إني حابة أسوي فيلر، بس سمعت إن ممكن الفيلر يسبب انسداد في العرج، هل هالكلام سليم؟ فيديني دكتورة، لأني حابة أسوي هالتغيير ولكن خايفة في نفس الوقت.
4: شكراً عزيزتي على هذا السؤال، حقيقة سؤالك وايد مهم، لأن كثير من الناس تستهين بموضوع حقن الفيلر أو حقن البوتوكس أو أي حقن طبي، تعتقد أنه مجرد سالفة تنفيخ أو تجميل. يجب النظر إلى جميع هذه الإجراءات على أنها إجراءات طبية بالمقام الأول، ولها دواعي علاجية كثيرة، وقد تكون أيضاً لها دواعي تجميلية. عشان أكون معك صريحة ونفس ما أكرر دائماً، ما في إجراء على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانية.

0: ثانوية، وما في دواء أيضا على وجه الكرة الأرضية إلا وله بعض المضاعفات الثانوية، قد تكون نادرة، إي نعم، وتحت أيادي متمرسة وبالتكنيك الصح قد تكون نادرة، ولكن دائما الطبيب الأمين والشاطر واللي دارس المهنة يعرف إن المضاعفات قد تحدث، لذلك يكون جاهز لها. لذلك إجابتي لك نعم، قد تكون هناك بعض المضاعفات، وفي حالة سؤالك عن الفيلر ممكن يصير فيه انسداد في العرج، ممكن يصير فيه بعض الالتهابات الثانوية أو عدم التوازي بين الصوبين اليمين واليسار، ومضاعفات كثيرة قد يشرحها لك طبيبك. نادرة إن شاء الله غير واردة الحدوث بشكل شائع، ولكن الإقدام على أي إجراء طبي يستدعي التوقيع على موافقة ما قبل الإجراء اللي نسميه الكونسنت، وتكونين واقعية وعارفة أنت داشة على شنو. وبإذن الله إذا سويت الإجراء صح عند الشخص الصح النتيجة راح تكون ممتازة وراح تعجبك بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، تعظيم حرمات الله من أخلاق المؤمنين وانتهاك حرمات الله من أخلاق المفسدين. وقد تنوعت واختلفت الحرمات من شرع إلى آخر، ولكن المحرم واحد وهو الله عز وجل. وقد توعد الله من ينتهك حرماته فقال في قتل المحرم من الصيد: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وقال في من يريد انتهاك حرمة البلد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي المقابل، فإن تعظيم حرمات الله وشعائره من الأخلاق الحميدة ومن تقوى القلوب. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا في مواقف دعوية تربوية عملية جزاء انتهاك حرمات الله، عندما عقر قوم صالح الناقة، والمخالفة في القول عند دخول القرية، والاعتداء بالصيد في الأيام المحرمة كما حدث مع أصحاب السبت، وكذلك محاولة هدم أبرهة للكعبة. كل هذه المواقف العملية تبين جزاء خلق انتهاك حرمات الله. فقد أمر الله سبحانه

0: وتعالى بني إسرائيل بدخول القرية والسكنى فيها، وأباح لهم الأكل فيها في رغد أنى شاءوا، وطلب منهم مطلبا يسيرا وهو السجود حال دخول الباب، وادخلوا الباب سجدا، وأن يقولوا حطة وقولوا حطة، ومعناها احطط عنا خطايانا. وهذا الذي أمر به بنو إسرائيل من الفعل والقول شيء يسير لا مشقة فيه على النفس أو البدن، وفي القيام به طاعة لله ومغفرة لذنوبهم، والوعد بالمزيد للمحسنين. فامتثل المؤمنون من بني إسرائيل أمر ربهم وفازوا بالمغفرة والمزيد. أما أصحاب الأخلاق السيئة، أهل العناد والشقاق والمخالفة، فقد عصوا وبدلوا. قال تعالى في حقهم: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. ولم يكن تبديلهم مقتصرا على عدم فعل المأمور فقط، بل إنهم لم يمتثلوا الأمر وزادوا عليه وأتوا ببدل له وفعلوا غير الذي أمروا بفعله، وقالوا قولا غير الذي أمروا بقوله إمعانا في سوء الخلق بالمعاندة والمخالفة. وفي هذا استهزاء منهم بأمر الله واستخفاف بالتكليف، فلم يمهلهم الله وعاجلهم بالعقاب، فأنزل عليهم رجزا من السماء. قال سبحانه: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وقد وصفهم الله بالظلم والفسق لفعلهم هذا، فوصفوا به عند ذكر تبديلهم لأمر الله، وأعيد عند ذكر نزول العذاب عليهم مبالغة في تقبيح فعلهم وإشعارا، فإن سوء خلقهم هو الذي سبب لهم العذاب، وهذه عاقبة المكذبين المنتهكين لحرمات الله. كفانا الله وإياكم شر هذا. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. حتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.